0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمل حياتنا أجمل. في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش وإياكم لحظات ماتعة. سنعيش الحياة بكل تفاصيلها، سنعيش خيرها وشرها. إن الإنسان في هذه الحياة تمر به ظروف عديدة، وهذه الظروف قد يستاء فيها أحياناً وأحياناً أخرى يسر. هناك قسمان من الناس، قسم إن سر بالأمور زادت سعادته، وإن ألمت به أمور يكرهها دخل في مرحلة من التشاؤم يحيل لحظات حياته إلى جحيم. طبيعة الإنسان هكذا، ليست كل أيامه سواء. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا، وهو سبحانه وتعالى يعرض علينا الخير ويعرض علينا الشر. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعيش سعادتنا في كلا الحالين أو في كلتا الحالتين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في هذا البرنامج سنقف مع الأمل في القرآن الكريم، ونقف مع الأمل في أجزاء من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتعلم الأمل لنعيش حياتنا بشكل أجمل. هذا لا يعني أننا نعيش فقط بالأماني، إنما يعني أن نعيش الأمل الذي يدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل. ومن هنا سيتحول الأمل إلى طاقة دافعة تقود الإنسان إلى أن يكون ناجحا في كل حياته، وإلى أن يتخذ بإذن الله سبحانه وتعالى من المحن التي يمر بها منحا يستقيم بها في حياته، ويتخذ من الفشل مناسبة لتقييم ذاته حتى يصبح بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل ناجحا. إن قصص القرآن الكريم بما احتوته من ذكر للأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ لخير مثال

على أن الأنبياء عاشوا بالأمل ودعوا أقوامهم وفي أنفسهم غاية الأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم لإنجاح رسالتهم. نحن عندما نتحدث عن المرسلين لا لشيء إلا لأن المرسلين هم قدوتنا وهم خير خلق الله سبحانه وتعالى، وقد مروا بتجارب بشرية عديدة، وهذه التجارب البشرية من خلالها نجد أن الأمل دافع مهم للنجاح. سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام ونبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يوسف عليه السلام، أبو البشر آدم عليه السلام، نوح، وهكذا كل الأنبياء عاشوا حياتهم بخيرها وبشرها، لكن الأمل كان يحدوهم في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مرحلة من مراحل دعوتهم.

لم ييأس موسى عليه السلام حينما أحاطت به الأخطار وحكم عليه بالإعدام، نظر أمامه فإذا بطريق ينفتح إلى مدين، فهاجر وعاد بعد فترة من الزمن إلى مصر، وأنقذ الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. لم ييأس يوسف عليه السلام ولم ييأس يعقوب أبوه عندما ألقاه إخوته في الجب وانتقل عبدا من يد إلى يد ثم إلى السجن، ثم بعد ذلك مكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض فأصبح عزيز مصر وعاد إلى أبيه بعد طول أمد. لم يأس نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكالب عليه الناس وأخرجه قومه من بلده مسقط رأسه وتوجه يلتمس النصرة في الطائف، فعاد خائبا من الطائف، لكنه لم ييأس ودعا الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة بإذن الله تعالى أن انتشرت دعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا نحن، لا ينبغي على المؤمن ولا ينبغي على الإنسان عموما إن اعترضت طريقه مشكلة أن يقف عند حدود هذه المشكلة فيحبط نفسه ويدخل في آلام كثيرة وأحزان. لا، ينبغي عليه أن يقف وقفة تدبر لما آل إليه أمره، ويقف وقفة أخذ للدروس مما أخطأ فيه، فيصحح المسار بإذن الله سبحانه وتعالى وينطلق إلى الأمام. ولذلك قيل: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بالفعل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الطالب إن يأس بالنجاح رمى بدفاتره وكتبه، فكانت النتيجة الفشل. المزارع الفلاح إن يأس في البذر ويأس في إنبات تلك البذور فإنه يتركها دون سقي، فتكون النتيجة في الأخير الفشل. التاجر كذلك إن يأس في الربح ترك تجارته فكانت النتيجة الفشل. إذن بالأمل نحيا، والأمل وحده لا يكفي، بل إن الأمل قرين للعمل، وهذا الذي نقصده في برنامجنا. نريد أن يكون الأمل دافعا لنا نحو العمل ومضاعفة الجهد للنجاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج. أستودعكم الله على أمل أن ألقاكم مجددا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أعشقك وأعشق رمالك يا يمن روحي في دارك
2: يا يمن روحي في دارك.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

اشرح له سبب سقمي واوصف له ضنا جسمي. اشرح له سبب سقمي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة مأربية. صباح الخير والنور والسرور، صباح الأمل المتجدد الذي يطل علينا مع أول خيوط الفجر، حاملا معه فرصا جديدة وأحلاما تنتظر من يسعى إليها بعزم وإرادة. نحييكم في هذا الصباح الجميل ونسأل الله أن يكون صباح خير وبركة وتوفيق على الجميع، وأن يملأ أيامكم بالرضا والنجاح والطمأنينة. أيها الأحبة، ما أجمل أن نستقبل يومنا بإيمان عميق بأن كل صباح وهدية جديدة من الحياة وفرصة أخرى لنبدأ من حيث توقفنا، أو لنصحح ما أخطأنا فيه، أو لنخطو خطوة إضافية نحو أهدافنا وطموحاتنا. فالأيام لا تشابه كما أو لا تتشابه كما نظن، وكل يوم يحمل في داخله إمكانية جديدة للإنجاز والتغيير والنمو، لكن الفارق الحقيقي يكمن في نظرتنا إليه وكيفية استثماره.
12: إن الإنسان الناجح ليس ذلك الذي ينتظر الظروف المثالية حتى يبدأ، بل هو من يصنع الظروف المتاحة طريقا للتقدم، ومن التحديات دروسا للتعلم، ومن العقبات جسورا للعبور نحو مستقبل أفضل. فالحياة لا تمنح الجميع الفرص أو الفرصة ذاتها، لكنها تمنح الجميع الوقت نفسه، ويبقى حسن استثماره هو ما يصنع الفارق بين شخص وآخر.
11: نعم أعزائي المستمعين، وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتزاحم فيه المسؤوليات، تبرز أهمية الوعي وإدارة الذات أكثر من أي وقت مضى. فالعقل الذي يتغذى بالمعرفة والإنسان الذي يطور مهاراته باستمرار يصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات بثقة واقتدار. إن القراءة والتعلم واكتساب الخبرات ليست رفاهية فكرية، بل أدوات أساسية لصناعة مستقبل أكثر استقرارا ونجاحا.
12: صحيح، ولعل من أهم ما يحتاجه الإنسان في رحلته اليومية أن يحافظ على طاقته الإيجابية وتفاؤله. فالتفاؤل ليس تجاهلا للصعوبات، بل إيمان بأن لكل مشكلة حل، ولكل عثرة درس، ولكل ليل نهايته يعقبه فجر جديد. وما أكثر الذين غيروا مجرى حياتهم لأنهم تمسكوا بالأمل في اللحظات التي ظن فيها الآخرون أن الطريق قد انتهى.
11: نعم المستمعين الكرام، إن الأوطار لا تبنى بالشعارات وحدها، وإنما تبنى بالعلم والعمل والإخلاص والوعي. وكل جهد تبذلونه في مواقعكم المختلفة مهما بدا بسيطا يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا. فالمعلم في مدرسته، والطبيب في عيادته، والموظف في مكتبه، والعامل في ميدان عمله، جميعهم شركاء في صناعة التميز وصنع المستقبل.
12: صحيح، كما أن العلاقات الإنسانية الطيبة تبقى أعظم النعم التي يحتاجها الإنسان في رحلته. فالكلمة الحسنة صدقة، والابتسامة رسالة أمل، والتعاون والتراحم بين الناس أساس الاستقرار والسعادة. وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بنية صادقة لفعل الخير ونشر المحبة ومساعدة الآخرين، فالأثر الطيب يبقى وإن غاب صاحبه.
11: بالطبع أعزائي المستمعين، في هذا الصباح لنجدد العهد مع أنفسنا بأن نكون أفضل من الأمس، وأن نسعى إلى تطوير ذواتنا خطوة بعد أخرى، ولا نستسلم لليأس أو الإحباط مهما كانت التحديات. فكل إنجاز كبير بدأ بفكرة، وكل نجاح عظيم كان في يوم من الأيام مجرد حلم آمن به صاحبه وسعى لتحقيقه.
12: فلنفتح نوافذ قلوبنا للأمل، ولنملأ عقولنا بالأفكار الإيجابية، ولنستقبل يومنا بثقة ورضاء وعزيمة، مؤمنون بأن الله يكتب لنا الخير فيما نعمل ونسعى إليه، ولنجعل من هذا اليوم صفحة مشرقة نضيف إلى سجل حياتنا، نكتب فيها إنجازا جديدا أو علما نافعا أو حتى أثرا جميلا يبقى بعدنا.
11: إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم يوما مشرقا كإشراق الشمس، ونفوسا مطمئنة، وأياما عامرة بالخير والبركة،
12: وأن يرافقكم التوفيق في كل خطوة والسعادة في كل لحظة،
11: وكذلك النجاح في كل مسعى. دمتم بخير، وجعل الله أوقاتكم كلها نورا وأملا وإنجازا. إذن أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنرافقكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. فابقوا معنا.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا، وعدنا لكم من جديد مع فقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي. في بداية الأمر، يعد الضغط النفسي من المشكلات الشائعة، ولكن ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي؟
1: أعزائي المستمعين، سنجيب في هذا المقال على سؤال ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي. قبل الإجابة على سؤال ماذا يحدث للجسم، علينا معرفة أن الضغط النفسي هو ردة فعل طبيعية للجسم والعقل تجاه بعض الأحداث مثل المسؤوليات اليومية أو الأحداث المهمة. وقد يكون الضغط النفسي مفيدا في حال ظهوره لفترة قصيرة، أما إذا كان الضغط النفسي مستمرا لفترات طويلة فهو يسبب العديد من الآثار السلبية.
0: أما بالنسبة إلى بعض الآثار الجانبية المحتملة للضغط النفسي في الجسم، فأولاً تأثير الضغط النفسي على الجهاز العصبي. في بداية، أحد أثار الضغط النفسي على الجهاز العصبي هو تفعيل غدة تحت المهاد، مما يسبب إفراز هرمونات التوتر. وكذلك الجدير بالذكر أن الضغط النفسي على المدى الطويل قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل الاكتئاب أو القلق أو الصداع، التوتر والشقيقة. أيضا تأثير الضغط النفسي على الجهاز الدوراني، إن إفراز هرمونات التوتر يعمل على زيادة سرعة نبضات القلب حتى يستعيد الجسم للدخول في مرحلة القتال أو الهروب، مما يؤدي إلى تدفق الدماء بشكل سريع إلى أجزاء الجسم. وفي حالة استمرار الضغط النفسي لمدة طويلة، فقد تظهر بعض الأمراض على الجهاز، منها ارتفاع ضغط الدم، النوبة القلبية، والسكتة الدماغية. وأيضاً أما عن تأثير الضغط النفسي على الجهاز المناعي، قد يسبب الضغط النفسي انخفاضاً في قدرة الجهاز المناعي على محاربة الالتهابات المختلفة، حيث أن الضغط النفسي يسبب زيادة في بروتينات السيتوكاين التي تسبب الالتهاب وتزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، ومنها أمراض القلب والسكري وأيضا تصلب الشرايين.
1: نعم أعزائي المستمعين، كذلك تأثير الضغط النفسي على الجهاز الهضمي. إن الجهاز الهضمي مليء بالأعصاب التي تتأثر بسرعة بسبب الضغط النفسي، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل الارتجاع المريئي ومتلازمة الأمعاء المتسربة وقرحة المعدة. وكذلك كيف يمكن التقليل من آثار الضغط النفسي؟ بعد تعرف على إجابة سؤال ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي، لابد لنا من معرفة الطرق التي يمكن اتباعها للتقليل من آثار الضغط النفسي على الجسم. ومن هذه الطرق نذكر أداء تمارين الرياضية المختلفة عند الشعور بالضغط النفسي مثل المشي أو ركوب الدراجة، كذلك تناول الغذاء الصحي متوازن غني بمضادات الأكسدة، والحرص على الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، الاجتماع مع الأصدقاء بشكل منتظم وتمضية الوقت الممتع المليء بالضحك، واتباع تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل التنفس العميق واليوغا، وكذلك متى يجب الذهاب إلى الطبيب. بعد التعرف على إجابة السؤال الماضي، يجب معرفة بعض الأعراض التي قد تظهر بسبب الضغط النفسي والتي تستدعي زيارة الطبيب. ومن هذه الأعراض إليك تسنيم.
0: من هذه الأعراض محمد عدم القدرة على التخلص من الأثار الضغط النفسي بالرغم من اتباع الطرق المذكورة التي ذكرناها، منها أيضا ظهور آلام في الصدر، أشعر بضيق التنفس، وألم في الظهر أو الفك يمتد إلى الكتف أو الذراع، والتعرق والدوران وأيضا الغثيان. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة التنمية الذاتية، وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن موضوع الحزن أو الدوامة التي يبقى الإنسان فيها. وفي بداية الأمر، هل شعرت يوما بالحزن؟ هل عشت في دوامة من الألم ذات نهار؟ البعض يرى أن الظروف هي التي تتحكم في الشعر أو التحكم فيها، غير أن الحزن قرار، وهذا القرار بأيدينا. ويروى أن رجلا عانى الأمرين من فرط الكآبة، فقرر أن يصنع ما يحب في يومه، ووضع هذا الرجل لنفسه قائمة أعمال، ساعة كتابة أو ساعة للقراءة وساعة للتنزه، وأيضا هذه الساعات بتقسيم الأعمال، وهكذا وجد نفسه في سعادة غامرة. عرف أن السعادة محض قرار واختيار، لا يتطلب منا إلا ببضع خطوات صغيرة.
1: نعم أعزائي المستمعين، صحيح أننا لسنا بدعا من بني البشر، فكلنا عرضة لتيارات الحزن الثقيلة التي يصعب علينا انتزاعها والخلاص منها، وكلنا عرضة لمغازي الفقد والخسارة والإحباط. وتطول القائمة، بعضنا يلجأ إلى سجادة الدعاء وقراءة القرآن، وبعضنا يتناول عقارا طيبا أو يعقد جلسة على الأجهزة مع أخصائي نسائي طلبا للاستفتاء، وبعضنا يلجأ للتنفيس عبر تناول الطعام أو الاستماع للموسيقى أو الترحال والسفر. ولا يثقل الله قلبا يحمل، إلا أنه يعلم أنه قوي بدرجة تكفي ليحمله. فالدنيا ليست مفروشة بالورود، فكل واحد فينا تقف أمامه مجموعة عقبات عليه تخطيها، وكلنا قادر على هذا التخطي بما وهبه الرحمن من قدرات.
0: صحيح، وتختلف طرق التنفيس عن هذه المواكبات والألم باختلاف الأشخاص والطباع، وإن بلوغ حالة التوازن النفسي تختلف مجهوداتها من فرد لآخر، كما أن الحالة الضيق والكدر لها درجات، بعضها يحل ذاته وبعضه يحتاج إلى مساندة علاجية. في هذا السطور القلائي أو في سطورنا مستمعينا نتحدث فيها، فإذا ضاقت بك الدنيا فلا تنسى أن ربك أرحم بك من نفسك. لماذا الشعور بالوحدة وأنت بعين الله؟ صدقني، إن عينا في السماء ترعاك، فلما الحزن؟ وقد قلبت حياتك ستدرك أنك محاط بدواء اللطف، فلا تحزن.
1: نعم عزيزي المستمع، لا يتقبل الله قلبا بجمل إلا لأنه يعلم أنه قوي بدرجة تكفي ليحمله. فالدنيا ليست مفروشة بالورود، فكل واحد فينا تقف أمامه مجموعة عقبات عليه تخطيها، وكلنا قادر على هذا التخطي بما وهبه الرحمن من قدرات. فبعضنا يزول بالتجزئة وبعضها يذوب بمرور الوقت، كذلك الألم طريق للنضوج، فلا تخف من المواجهة. في اللحظة الأولى قد نستصعب المحنة ونراها أكبر من حجمها، وإنه في المحال تحملها، ولكن العبرة بالختام، فاقبل التحدي وواجه امتحانك بالصبر، فهذه العقبات ستنتهي يوما كسواها، وهي حتما ستقويك وتسرع من نضوجك فلا تبتئس.
0: وأيضا التغيير يبدأ من الداخل، فابدأ بالإيمان بنفسك، فإذا أردت التعافي والنجاح في معتكر هذه الحياة فعليك أن تثق بذاتك وتؤمن بقدراتك، أن أبواب النجاح يلزمها الإيمان بأنك قادر ومستطيع، فلما لم تجرب؟ أيضا كل شدة ستمضي، وكل ليل يعقبه فجر. يتشاءم بعض لوجود بعض المنغصات، ويزداد هذا التشاؤم إذا امتد أو استطال مثلا، لكن التجارب تفصح أن ما بعد الشدائد فرج، فنملأ صدورنا بالتفاؤل ولنمنح الأمل بعض الوقت. فيحكى أن مر فلاح ذات يوم بحجر صخري كبير سد الطريق، وعزم بإزاحة هذا الصخر، ووجد أسفله كيس الذهب الذي وضعه الملك ليختبر أفراد شعبه. إن هذه المهمة تستحق هذا الذهب، فأين همتك التي ستحقق لك الفوز؟
1: أعزائي المستمعين، يقول مارتن لوثر كينغ: حتى في أحلك اللحظات هناك شعاع من النور ينتظرك، ابحث عنه، فكم من معضلة تم حلها، وكم من مشكلة مستعصية كان الحل في خاصرتها. لنتحرك أعزائي المستمعين باتجاه التفتيش، ولنتعاقب رأس الخيط، فالحياة تفصح بلسان رطيب أن لكل مجتهد نصيب. قد نعيش عتمة الليل دهرا ولكن الفجر يلوح في الأفق وسيأتي وإن طال السرى. إننا نمتلك من الثروات والنعم الكثير ولكن الأعين لا تركز الإبصار إلا على المفقودات. يقول فرويد: من يملك الصحة النفسية يملك كنزا لا يقدر بثمن. فهل ندرك قيمة الصحة وراحة البال؟ إن الماضي صفحة مطوية والمستقبل صفحة سنكتبها أو ستكتبها رعايتك. فترك إعجاز الإبل أم تحمل أو أم تحتل الصدارة.
0: وكل المنغصات إلى زوال وكل عسرة يعقبها يسر وكل اضطراب نفسي له علاج ودواء. فلتدخل السكينة إلى قلبك وتوكل على الحي الذي يرعاك. قيل أن رجلا وقف أمام أبواب مغلقة وفي لحظة قرار أو قرر عزم على فتحها فوجد أحدها مفتوحا على الدوام. فلما لا تحاول؟ وينقل أن بحارة غرقت بسفينتها فقرر أحدهم أن يصنع من بقاياها زورقا فنجا وهلك الجميع. إننا كثيرا ما نظن أن الحل صعب أو مستصعب ثم نتفاجأ بكونه سهلا مستهلا كسهولة شرب القدح. فلما يصعبك أو يصادفك ضياع مثلا يفتحك هو في يدك فإن لم تفتش عن قلبك دهرا وهو أيضا في راحتك.
1: أعزائي المستمعين، يقول الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسمته أو بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025-2026 والذي يتقدم إليها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة. استقبلت دورة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزداني يوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فجن، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في بلادنا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. في حديث فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم سنتحدث فيها عن التنمر الإلكتروني، جرح خفي في عالم رقمي. أعزائنا المستمعين، في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات لتبادل الرسائل والصور والأخبار، بل تحولت إلى فضاءات واسعة يتفاعل فيها الملايين من البشر على مدار الساعة. وبين أسهم هذه التطور في تقريب المسافات وتسهيل أيضا التواصل ونشر المعرفة، ظهرت في المقابل بعض الظواهر السلبية التي تهدد سلامة الأفراد النفسية والاجتماعية. ومن أبرز هذه الظواهر وأكثرها انتشارا في السنوات الأخيرة ظاهرة التنمر الإلكتروني.
1: إذن أعزائي المستمعين، التنمر الإلكتروني هو أحد أشكال الإساءة التي تمارس عبر الوسائل الرقمية المختلفة، كمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والألعاب الإلكترونية والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل الحديثة. وقد يأخذ هذا التنمر صورا متعددة، كالسخرية من الآخرين أو إطلاق الألقاب الجارحة أو نشر الشائعات والتهديد والابتزاز أو نشر الصور والمعلومات الشخصية دون إذن أصحابها، أو حتى تعمد إقصاء شخص أو إبعاده عن المجموعات والأنشطة الإلكترونية بقصد الإساءة إليه. ولعل ما يجعل التنمر الإلكتروني أكثر خطورة من بعض أشكال التنمر التقليدية أنه لا يتوقف عند حدود مكان معين أو وقت محدد. ففي الماضي كان الشخص يستطيع الابتعاد عن مصدر الإساءة بمجرد مغادرة المدرسة أو مكان العمل، أما اليوم فقد أصبح بإمكان المتنمر الوصول إلى ضحيته في أي وقت ومن أي مكان عبر شاشة الهاتف أو الحاسوب. ولهذا يشعر الكثير من الضحايا بأنهم محاصرون بالإساءة بشكل مستمر حتى داخل منازلهم التي يفترض أن تكون المكان الأكثر أمانا وراحة لهم.
0: صحيح، وتشير العديد من الدراسات إلى أن فئة المراهقين تعد من أكثر الفئات عرضة للتنمر الإلكتروني، وذلك بسبب كثافة استخدامهم للتقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها، حيث يسعى المراهقون إلى بناء شخصيتهم وإثبات ذاتهم والحصول على القبول الاجتماعي بين أقرانهم. وعندما يتعرض في هذه المرحلة الحساسة للسخرية أو التشهير أو الإهانة، فإن ذلك قد يتأثر أو يترك ربما أثر عميق على ثقته بنفسه ونظرته إلى ذاته ومستقبله. فإن الآثار النفسية للتنمر الإلكتروني قد تكون مؤلمة للغاية، إذ يشعر الضحية بالحزن والقلق والخوف والتوتر المستمر، وقد يفقد الثقة بالآخرين أو يفضل الانعزال عن محيطه الاجتماعي. كما أن بعض الضحايا يصبحون أكثر حساسية تجاه النقد أو التعليقات السلبية، ويعيشون في حالة من الترقب والخشية من التعرض للإساءة مجددا. وفي كثير من الأحيان ينعكس ذلك على تحصيلهم الدراسي أو الأداء المهني أو العلاقات الاجتماعية، فيجد الشخص نفسه أقل قدرة على التركيز وأكثر ميلا للانسحاب من الأنشطة التي قد أو ربما التي كان يستمتع بها بالسابق. ولا تتوقف آثار التنمر الإلكتروني عند الضحية وحدها، بل تمتد لتؤثر على الأسرة والمجتمع بأكمله. فالأسرة التي ترى أحد أبنائها يعاني بصمت من مثلا الإساءة الإلكترونية يعيش حالة من القلق والتوتر. كما انتشار ثقافة السخرية والإهانة عبر الفضاء الرقمي يضعف من قيم الاحترام والتسامح والتعايش التي يحتاجها أي مجتمع للحفاظ على تماسكه واستقراره.
1: صحيح تسنيم، ومن المؤسف أن بعض المتنمرين قد لا يدركون حجم الأذى الذي يسببونه للآخرين، إذ يتعاملون مع التعليقات الجارحة أو المنشورات المسيئة على أنها نوع من المزاح أو التسلية أو محاولة لجذب الانتباه. لكن الحقيقة أن كلمة واحدة قد تترك أثرا نفسيا عميقا في نفس الإنسان، وأن تعليقا ساخرا قد يرافق صاحبه لسنوات طويلة، خصوصا عندما ينتشر أمام عدد كبير من الأشخاص عبر الإنترنت.
0: وأيضا تعد أسباب انتشار التنمر الإلكتروني لعوامل متعددة، من بينها ضعف الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة إنشاء الحسابات وإخفاء الهوية، إضافة إلى غياب الرقابة أحيانا وتأثير بعض المحتوى الإعلامي التي تروج للعنف أو السخرية أو الاستهزاء بالآخرين. كما أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى التنمر بدافع الغيرة أو الرغبة في لفت الأنظار أو الشعور بالقوة والسيطرة على الآخرين.
1: ومن هنا تبرز أعزائي المستمعين أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في حماية الأبناء وتوعيتهم. فالحوار المفتوح من الآباء من بين الأبناء والآباء وبناء الثقة بينهم ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة بطريقة متوازنة، كلها عوامل تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أن المدرسة مطالبة بغرس قيم الاحترام وقبول الاختلاف والتعاون بين الطلاب وتعليمهم أن التنوع بين البشر أمر طبيعي ومصدر ثراء للمجتمع وليس سببا للسخرية أو الإقصاء.
0: أما وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية فهي مطالبة كذلك بنشر الوعي حول مخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره وتسليط الضوء على أهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. فالمعركة الحقيقية ليست ضد التكنولوجيا ذاتها، بل ضد سوء استخدامها وضد تحويلها إلى وسيلة للتواصل والبناء إلى أداة للإيذاء والتجريح. مستمعين الكرام، إن العالم الرقمي الذي نعيشه في أو نعيش فيه اليوم يمنحنا فرصة هائلة للتعلم والتواصل وصناعة التأثير الإيجابي، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتقنا مسؤولية أخلاقية كبيرة. فقبل أن نكتب تعليقا أو ننشر صورة أو نشارك منشورا، علينا أن نسأل أنفسنا هل ما نقوم به قد يؤذي شخص آخر، وهل نقبل أن نتعرض نحن إلى ما نحب مثلاً من الآخرين؟
1: كذلك فلنجعل من حضورنا في العالم الرقمي امتداداً لقيمنا الإنسانية النبيلة، ولنكن سفراء للكلمة الطيبة والاحترام والتسامح. فالكلمة الحسنة قد تزرع أملاً في قلب إنسان، وقد تمنحه دفعة من الثقة والحب والتشجيع، بينما الكلمة الجارحة قد تترك جرحاً خفياً لا يراه أحد، لكنه يظل يؤلم صاحبه طويلاً. إذن أعزائي المستمعين، دمتم بخير. هذا كل ما لدينا في موضوع فقرتنا الاجتماعية.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين من جديد في فقرتنا فقرة الملوعات، لغز الأشرطة المحجوبة، القصة الكاملة لختمة المنشاوية التي هزت مصر. لم يكن ما بثته إذاعة القرآن الكريم المصرية مطلع يونيو حزيران الجاري مجرد تسجيلات قديمة أخرجت من الأرشيف، بل بدأ وكأنه اكتشاف جديد لصوت ظل حاضرا في وجدان الملايين رغم رحيل صاحبه منذ عقود.
1: فمع بداية البث الإذاعي لختمة مرتلة نادرة للقارئ المصري الراحل محمد صديق، تصدرت التلاوات الجديدة منصات التواصل الاجتماعي في مصر وبقي اسمه ضمن الأكثر تداولا لأيام متتالية، متفوقا على أحدث رياضة وأخبار كبرى في مشهد أعاد طرح سؤال قديم، مسير الذي يجعل هذا الصوت حيا بعد أكثر من نصف قرن. والقصة بدأت في ستينيات القرن الماضي عندما سجل المنشاوي مصحفا مرتلا كاملا لإذاعة القرآن الكريم، ورغم أن لجنة المراجعة أجازت الختمة وأشادت بها فإن الشيخ لم يكتفي بذلك، وبعد استماعه للتسجيلات بنفسه رأى أن بعض الأشرطة لا تحقق المستوى الذي يطمح إليه، فتقدم بطلب رسمي لإعادة تسجيل أجزاء منها. وفي خطوة نادرة تعكس شخصيته الدقيقة وحرصه الشديد على الإتقان، تكفل المنشاوي بنفسه بنفقة إعادة التسجيل ليعيد تسجيل 32 شريطا من أصل 82 شريطا كانت تضم الختمة كاملة. وبعد انتهاء من العمل اعتمدت اللجنة النسخة الجديدة رسميا عام 1967، لكن المفاجأة أن هذه النسخة لم تصل للجمهور، بل ظلت محفوظة داخل إرشيف الإذاعة لعشرات السنين.
0: نعم تسنيم، ويرى الشيخ أحمد عيسى المعزراوي شيخ عموم المقارة المصرية سابقا أن ما حدث يثير تساؤلات يصعب تجاهلها، مؤكدا أن المنشاوي لم يطلب إعادة التسجيل عبثا، بل لأنه كان يسعى إلى مستوى أعلى من الأداء الصوتي. وقال المعصراوي للجزيرة مباشر أن الشيخ وفق في الأشرطة التي أعاد تسجيلها، مضيفا أنه استمع بنفسه إلى النسخة الجديدة ولاحظ فيها من الحنان والروحانيات الصوتية ما لم يكن موجودا في الختمة السابقة التي أذيعت لعقود، وأكد أن الفروق بين النسختين واضحة للغاية، موضحا أن التسجيلات الجديدة تتميز بلمعان في الصوت وقوة في الأداء وجمال وروحانيات عالية جدا، معتبرا أن هذه الصفات تظهر بوضوح لكل من يقارن بينها وبين التسجيلات المعروفة سابقا. لكن أكثر ما أثار استغراب المصراوي هو بقاء هذه الأشرطة بعيدة عن الجمهور طوال هذه المدة، متسائلا إن كان الشيخ طلب إعادة التسجيل واستجابت له الإذاعة واعتمدت اللجنة النسخة الجديدة بصورة رسمية، فلماذا بقيت هذه التسجيلات حبيسة الإدراج قرابة سنة 60 عاما؟
1: وقال أن هذا السؤال ظل يؤرقه منذ استمع إلى التسجيلات الجديدة، مشيرا إلى أن ظهورها المتأخر يفتح الباب أمام كثير من علامة الاستفهام حول مصير التسجيلات الأخرى التي قد تكون لا تزال محفوظة في الأرشيف. ولم يخفي أيضا دهشته مما يتردد عن وجود ختمات أخرى نادرة للمنشاوي بروايات مختلفة، مؤكدا أن سمع سابقا بعض التسجيلات غير المتداولة للشيخ، بل ووصلت قبل سنوات أشرطة من الختمة التي أذيعت مؤخرا، ما يدل على أن أجزاء منها كانت متداولة في نطاق محدود.
0: نعم أعزائي المستمعين، ولم يكتفي المصراوي بالتساؤل حول أسباب تأخر بث الختمة الجديدة، بل ربط القضية بحالات مشابهة شهدها إرشيف الإذاعة المصرية، قيلا أن ما حدث يكاد يكون أمرا مقصودا، مستشدا بتجربة القارئ الراحل محمود خليل الخصري الذي سجل ختمات بروايات الدوري عن أبي عمر وورش وقالون في عامي 1993 و1964، لكنها لم تخرج إلى الجمهور إلا عام 2001. وأضاف أنه فوجئ أخيرا بمنشورات متداولة كتبتها فادية ابنة الشيخ المنشاوي تتحدث عن قرب إذاعة ختمات أخرى نادرة لوالدها برواية الشعبة عن عاصم وورش عن نافع والدوري عن أبي عمرو، وهي تسجيلات لم يكن يسمع عنها أو يسمع عنها طوال السنوات الماضية.
1: وقال أيضا أن ظهور هذه المعلومات الآن يثير مزيدا من التساؤلات حول ما يحتويه الإرشيف من تسجيلات لم تكشف بعد، مضيفا الأمر في غموض وأنا لست فاهما لما يحدث هذا الآن، في إشارة للتوقيت الذي بدأت فيه هذه التسجيلات النادرة بظهور اتباعا بعد عقود طويلة من بقائها بعيدة عن المستمعين، غير أن حديثه لم يقتصر عن تسجيلات مفقودة بل امتد إلى سر المكانة الفريدة التي يحتفظ بها المنشاوي في قلوب المستمعين. فبحسب المصدر فإن المنشاوي لم يكن مجرد قارئ متقن أو صاحب صوت جميل، بل جمع بين جودة الأداء والضبط والإتقان وجمال الصوت والروحانية العميقة في آن واحد. وقال أن هناك روحانية قرآنية خاصة في تلاوة المنشاوي لا يجدها في أي أداء أي قارئ آخر حتى بين كبار أعلام المدارس المصرية.
0: نعم، وأضاف أن السنوات الأخيرة أثبتت أن هذا القبول الاستثنائي لم يتراجع، فإلا تكاد تدخل مكان إلا وتسمع فيه صوت الشيخ المنشاوي، معتبرا أن الله كتب لهذا القارئ قبولا خاصا لم يتكرر مع غيره. وعندما سأل عن أقرب الأصوات إلى قلبه بين كبار القراء المصريين لم يتردد شيخ عموم المقالة المصرية السابق في الإجابة الشيخ المنشاوي، مبررا ذلك بأن صوته جمع ما يصعب أن يجتمع في غيره، الإتقان وجمال الأداء والروحانية التي تمس القلوب قبل الأذان.
1: صحيح، وربما لهذا السبب تحديدا تحولت عودة هذه الختمة النادرة إلى حدث استثنائي في مصر والعالم العربي، فالمسألة لم تكن مجرد نشر تسجيلات قديمة بل كانت استعادة لصوت لا يزال كثيرون يرون أنه يمثل أحد أعظم لحظات فن التلاوة في العصر الحديث. وصدى متأخر لرجل بحث عن الكمال في قراءته، فظل أثر ذلك البحث يتردد في أذان المستمعين بعد 60 عاما من رحيله.
0: إذن أعزائي المستمعين، رحم الله المنشاوي، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا، الذكاء الصناعي، كيف يستخدم صناع المحتوى الذكاء الصناعي لزيادة الإنتاج؟ في بداية الأمر، خلال السنوات القليلة فقط انتقل الذكاء الصناعي من كونه تقنية تجريبية إلى عنصر أساسي في صناعة المحتوى الرقمي. فبعد أن كان إنتاج مقال أو فيديو أو حتى حملة تسويقية يتطلب فريقا من الكتاب والمصممين والمحررين، أصبح بإمكان منشئ محتوى واحد إنجاز جزء كبير من هذه المهام بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا التحول لا يتعلق فقط بالسرعة، بل بإعادة التشكيل دورة إنتاج المحتوى بالكامل، من البحث والأفكار مرورا بالكتابة والتصميم والمونتاج، وصولا إلى تحليل الأداء وتطوير الاستراتيجية المستقبلية. وتشير نتائج تقرير أدوات المبدعين الصادر عن شركة أدوبي عام 2025 إلى أن 86% من صناع المحتوى حول العالم يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أعمالهم اليومية. كما أفاد 76% منهم بأن هذه الأدوات ساهمت في تسريع نمو أعمالهم أو زيادة جمهورهم، بينما أكد 81% أن مكانتهم في إنتاج من محتوى أو مكنتهم من إنتاج محتوى لم يكن بإمكانهم إنشاؤه سابقا بالمواد التقليدية.
1: نعم، وتوضح هذه الأرقام أن الذكاء الاصطناعي
0: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة إضافية، بل أصبح جزءا من البنية الأساسية لعملية الإنتاج الرقمي الحديث. والذكاء الاصطناعي يساهم في تحويل المحتوى الطويل إلى منشورات قصيرة مناسبة لوسائل التواصل الاجتماعي.
1: فبدلا من هذا، من قضاء ساعات في متابعة الاتجاهات وتحليل اهتمامات الجمهور، يستطيع منشئ المحتوى طلب عشرات الأفكار والعناوين والزوايا التحريرية خلال ثوان. كما يمكن لهذه الأدوات تلخيص التقارير الطويلة واستخراج أبرز النقاط منها واقتراح أسئلة أو موضوعات مرتبطة بالاتجاهات الرائجة. وتشير دراسة أكاديمية منشورة حول استخدام منشئ المحتوى للذكاء الاصطناعي إلى أن توليد الأفكار والعصف الذهني أصبح من أكثر الاستخدامات انتشارا بين المبدعين الذين يوظفون هذه التقنيات في أعمالهم. كتابة المحتوى بسرعة أكبر في الماضي كانت كتابة مقال أو سيناريو فيديو تتطلب ساعات من البحث والصياغة والمراجعة، أما اليوم فيمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء مسودة أولية خلال دقائق، حيث يستخدم صناع المحتوى هذه الأدوات لإعداد الخطوط العريضة للمقالات وصياغة النصوص التسويقية وكتابة أوصاف الفيديوهات وإنتاج منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يحل محل الكاتب، بل إنه يختصر المراحل الروتينية ويمنح المبدع وقتا أكبر للتركيز على الجودة والإبداع.
0: وتؤكد أبحاث حديثة حول غرفة الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن أفضل النتائج تتحقق عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمنصة انطلاق للأفكار، بينما يتولى الإنسان المراجعة والتحرير والتأكد من دقة المعلومات. فالإبداع البشري يظل عنصرا أساسيا لا يمكن استبداله بالكامل في صناعة المحتوى، فمن النص إلى الصورة والفيديو. وربما يكون التحول الأكبر قد حدث في مجال المحتوى المرئي، فبعض أدوات توليد الصور والفيديوهات أصبح بإمكان منشئ محتوى مستقل إنتاج مواد كانت تتطلب سابقا ميزانيات كبيرة.
1: نعم، تسنيم تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور التوضيحية وتصميم الأغلفة وتحسين جودة الصور وإزالة العناصر غير المرغوبة منها، وحتى توليد مشاهد فيديو كاملة انطلاقا من أوامر نصية فقط. ووفقا لتقرير أدوبي، فإن أكثر الاستخدامات شيوعا للذكاء الاصطناعي بين صناع المحتوى تشمل تحرير الصور وتحسينها، إضافة إلى إنشاء أصول جديدة مثل الصور ومقاطع الفيديو.
0: وكما تتيح أدوات التعليق الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إنتاج أصوات طبيعية بلغات متعددة، مما يساعد المبدعين إلى الوصول إلى جماهير جديدة دون الحاجة إلى استوديوهات تسجيل متخصصة. إذن مستمعين الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء، أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 8 مايو، وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1776 وقوع معركة تراو ريفر خلال حرب الاستغلال الأمريكي، وانتهت بانتصار قوات البريطانية.
1: نعم أعزائي المستمعين، وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1919 تأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق، أحد أقدم المؤسسات العلمية المعنية بخدمة اللغة العربية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1921 القوات الجوية الأمريكية تجري أول اختبار لكابينة الضغط باستخدام طائرة إيركو دي إتش 4.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية لمنع إقامة قواعد لدول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، وفي العام نفسه تتعرض موشيا دايان لإصابة أفقدة عينه اليسرى.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1942 البحرية اليابانية تقصف مدينة سيندي الاسترالية أثناء الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1948 شركة طيران الهند تبدأ رحلاتها المنتظمة بين مومباي ولندن بطائرة لوكاهيد كونسالينس.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1959 الولايات المتحدة تحاول التوصيل البريد باستخدام الصواريخ فيما عرف بمشروع صواريخ البريد.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1992 اغتيال المفكر المصري فرج فودة في القاهرة.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2014 تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيس لجمهورية مصر العربية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز 7 ملايين حالة حول العالم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 شهد مخيم النصيرات في قطاع غزة أحداثا دامية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية. وختاما كانت هذه أبرز المحطات التي سجلها التاريخ في مثل هذا اليوم لتبقى شاهدة على أحداث صنعت تحولا كبرى في حياة الشعوب والأمم. وكنا اليوم معكم من الإعداد والتقديم أنسني محمد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أجراء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. مرحبا.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول دورا هاما تلعبه السلطات المحلية في دعم وتنمية ريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط واستشاري في إدارة المشاريع وإدارة السجلات التجارية. أستاذ الكريم، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم،
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم حول السلطات المحلية وما دورها وما التسهيلات التي تمنحها لريادة الأعمال مع أستاذي عاطف الحاشدي. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعتكم الموقرة للاستضافة في مثل هذه العناوين المهمة جدا في محافظة مأرب، حيث تعتبر محافظة مأرب محافظة ناشئة اقتصاديا، توسعت الرقعة التجارية في محافظة مأرب وانتشرت ريادة الأعمال في المحافظة، وكلما مر عام من الأعوام إلا وظهرت استثمارات جديدة وظهرت فكر وإبداعات لريادي الأعمال. والسلطة المحلية، أنا أتكلم عن السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة. كون السلطة المحلية تعتبر الأب أو الموجه لمكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة، ومكتب الصناعة والتجارة دوره مهم في هذا الجانب، ونتلقى التوصيات ونتلقى التعليمات من السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات والقيام بالاهتمام بأصحاب المشاريع والمستثمرين وأصحاب ريادي الأعمال.
1: أستاذ الكريم، إذا أتيتني تحدث عن أبرز الأدوار والتوجيهات والتسهيلات التي عملت بها السلطة المحلية في المحافظة لأصحاب المشاريع والرواد لتشجيعهم للخوض في هذا المجال.
2: بالنسبة للأدوار، أدوار مهمة جدا وأدوار كبيرة، بداية باستقطاب المنظمات والجهات المانحة. فالسلطة المحلية معنية بهذا الجانب ومهتمة بهذا الجانب، وتقدم كافة التسهيلات والإجراءات للمنظمات الداعمة لريادي الأعمال، وأيضا تستقبل المنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، وأيضا تقوم السلطة المحلية بالنزولات الميدانية وافتتاح كثير من المشاريع لريادي الأعمال، وتوجه المكاتب في السلطة المحلية، المكاتب التنفيذية، بتسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لتسيير هذه الأنشطة.
1: إذا أتينا للتحدث وإشراك المستمعين في الصورة، لماذا على السلطات المحلية أو السلطة المحلية في المحافظة الاهتمام في ريادة الأعمال والاهتمام بما ينفعهم؟ ما هي المردودات والمنافع للمحافظة أو للدولة من خلال هذا الاهتمام وهذه الأدوار التي تلعبها السلطة المحلية؟
2: السلطة المحلية تهتم بأن تكون محافظة مأرب هي واجهة كل اليمن. الآن مأرب أو محافظة مأرب 25 هي غير مأرب 2015، غير مأرب 2010، غير مأرب 2018، غير مأرب 2020. الآن مأرب نهضة، الآن مأرب بنية تحتية، الآن مأرب التوسع في الأنشطة لريادي الأعمال. السلطة المحلية تهتم بهذا الجانب حتى ترفع من في جانب النمو الاقتصادي، في جانب النمو المهاري.

0: والفكري، وأيضا تهتم بكثرة هذه المشاريع لأنها تخفف العبء على السلطة المحلية من حيث تشغيل الأيدي العاملة، من حيث ذهاب البطالة، من حيث تحسن الدخل الفردي. السلطة المحلية معنية بكل ذلك، هذه الهموم تقوم على عاتق السلطة المحلية وأصحاب ريادي الأعمال. إذا لم تهتم بهم السلطة المحلية كونهم شريك في السلطة المحلية، نعم، في التنمية والنمو الاقتصادي.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي أبرز تلك المبادرات والتسهيلات التي أصدرتها وشرعتها السلطة المحلية على المكاتب التنفيذية في المحافظة؟
0: بالنسبة لنا كمكتب الصناعة والتجارة، أحد فروع السلطة المحلية، نتلقى التوجيهات بالنزولات الميدانية لأصحاب ريادي الأعمال والمشاريع الصغيرة، وإعطائهم التعليمات والتوجيهات، ولحتى تكون منتجاتهم صحيحة سليمة، تظهر بصورة يعني لائقة وجيدة، قد تنافس محليا، ونسعى إلى تطويرها وتحسين جودتها للمنافسة خارجيا. وكذلك توجيهات السلطة المحلية لنا بتسهيل الإجراءات لمنح التراخيص اللازمة، تراخيص التوزيع، تراخيص العمل كالسجل التجاري وغيره، أيضا التراخيص الصناعية. أيضا عندنا أكثر من ترخيص يمنح في هذه الجوانب، فالسلطة معنية بمراقبتنا وأيضا بتوجيهنا إلى أن نقوم بالتسهيلات اللازمة.
1: إذا أتينا للتحدث عن المستثمرين، فأهمية المستثمرين ووجودهم في المحافظة، نرى أن المستثمرين ورواد الأعمال شهد نشاط وتطور في المحافظة. ما هي أبرز الخطوات التي قامت بها السلطة المحلية أو من خلال مكتبكم أو من خلال ما سمعتم لجذب هؤلاء المستثمرين؟
0: السلطة المحلية دائما دائما ما تدعو عبر مكاتبها التنفيذية إلى استمالة المستثمرين واستمالة أصحاب رؤوس الأموال للمحافظة، وتقوم بتقديم التسهيلات أيضا والتطمينات، لأن المستثمر إذا لم يجد ما يطمنه، نعم، ما يطمنه لإقامة مشروعه واستثماره في المكان المخصص، فإنه قد يلجأ إلى البحث عن مكان آخر يجد فيه الطمأنينة ويجد فيه نماء مشروعه واستدامته. فالسلطة المحلية حريصة على دعم المستثمرين بالجانب الأمني، دعم المستثمرين بتسهيل الترخيصات والإجراءات، وأيضا وجدت هناك أراضي ومناطق استثمارية قامت بها السلطة المحلية ومنحتها للمستثمرين، وما وجود شارع البنوك إلا أكبر دليل واضح لتسهيل السلطة المحلية في هذا الجانب فقط.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز المعوقات التي واجهت السلطة المحلية لعمل هذه التسهيلات للمستثمرين أو لرواد الأعمال، ما هي أبرز التحديات والصعاب التي تلقتها السلطة المحلية في خلال هذه التسهيلات التي توفرتها؟
0: ما يواجه السلطة المحلية من معوقات كثيرة جدا. أول عائق هو عدم الاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار الاقتصادي عائق كبير جدا. أيضا من الجانب الأمني، مع أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتوفير الأمن، إلا أنه ما يزال هناك ما يقلق السلطة المحلية. يعني ما زالت الأوضاع أوضاع حرب، ما زالت الأوضاع أوضاع حصار، ما زالت مارب محاصرة من جميع الأطراف، ما زالت، وهذا يقلق السلطة المحلية. لكن مع هذا تبحث السلطة المحلية دائما عبر إداريي السلطة المحلية ومسؤولي السلطة المحلية، دائما يبحثوا في الحلول الناجحة، وإلى الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت السلطة المحلية بقيادة اللواء سلطان العرادة بجعل محافظة مأرب نموذج تجاري، نموذج استثماري، نموذج اقتصادي للمحافظات. ما يعوق السلطة المحلية أيضا تدهور سعر الصرف يعني، وهذا يعني عائد إلى رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة يعني ما أدري إيش الجوانب التي تجعل سعر الصرف يعني إلى هذه الدرجة غير مستقر، وكل يوم العملة المحلية في تدهور، وهذا يقلق السلطة المحلية بحيث أنها لا تستطيع أن تتحكم بالسلع التجارية، لا تستطيع أن تقدم يعني خدمات المسها التاجر والمستهلك البسيط.
1: هل من خلال مكتبكم أو من خلال الرؤية، هل هناك رؤية قامت بها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لعمل رؤية مستقبلية لزيادة عدد المستثمرين وزيادة رواد الأعمال؟
0: قامت السلطة المحلية بعمل خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، وكان مكتب صناعة التجارة مشارك في هذه الخطة. جميع المكاتب في السلطة المحلية قدمت الخطة الاستراتيجية بالنسبة لمكتب الصناعة والتجارة. قمنا بتقديم خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، هذه الخطة من خلالها نسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، نسعى إلى رفع نسبة المعاناة عن المستهلك، لأن في مكتب الصناعة والتجارة ما يهمنا أولا وأخيرا هو المستهلك، والمستهلك يعني يواجه صعوبة في خاصة في سعر الصرف. سعر الصرف أصبح كارثة، أصبح مؤرق، أصبح يعني شيء. لكن مع هذا ما زالت خطتنا الاستراتيجية بإنشاء المشاريع، بجلب المستثمرين. هناك مشاريع إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة عبر الخطط الاستراتيجية التي قدمت إلى السلطة المحلية. ما زالت الآن قيد الدراسة، ما زالت الآن قيد طلب التمويل. هناك مشاريع الآن مولت وستظهر إن شاء الله في القريب العاجل، وهناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن دعم لإقامتها. هناك أشياء الصرف الصحي والأشياء المؤرقة للمواطن، لكن السلطة المحلية ما زالت قائمة وسائرة في إن شاء الله انتشال هذه الأوجاع المواطن، نسميها أوجاع المواطن، أو الأشياء التي تؤرق المواطن. والخطة الاستراتيجية ماشية، اللهم أنه ينقصنا بعض الدعم أو الاستقرار الاقتصادي، بحيث إذا كانت المحافظة استطعت أن تصدر ولو يعني جزء بسيط من ما يستخرج من باطن أرض هذه المحافظة لا عاد بالنفع على المحافظة، لكن تصدير لهذه الأشياء موقف لأسباب سياسية أو غيرها، ما ندري إيش.
1: خير إن شاء الله. إذا أتينا للتحدث عن موضوع الصناعة ودور السلطة المحلية في دعم جانب الصناعة، نرى أن هناك مصانع افتتحت في المحافظة، فما هي أبرز التسهيلات التي ساعدت على إنشاء هذه المصانع، وأيضا على تساعد الآخرين لإنشاء مصانع أكثر؟
0: بالنسبة للدور الصناعي في المحافظة، ليس بالشكل المطلوب، لكن هناك مصانع تم افتتاحها، وهناك وجدنا تسهيلات كثيرة من السلطة المحلية، بحيث أنها أي مشروع استثماري في الجانب الصناعي السلطة المحلية مستعدة لتقديم أي تسهيلات، بل أن هناك أراضي تم منحها من قبل السلطة المحلية، أراضي أوقاف دولة أو من عقارات الدولة، تم منحها لبعض أصحاب المشاريع الصناعية. هناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن حلول لها، مثلا كأن يوجد مجمع صناعي في محافظة مأرب، قدمت كثير من الدراسات لإنشاء مجمع صناعي في المحافظة، ما زالت الدراسة لدى السلطة المحلية وما زالوا يتدارسون الأمر. هناك أكثر من موقع يتم إعداده لإنشاء مجمع صناعي يحوي كل الجوانب الصناعية. أيضا وجد حتى يعني أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب العقارات يعني تم التخاطب معهم من قبل السلطة المحلية، ووجد تسهيل بخفض قيمة الإيجار للأراضي لهذه المشاريع، بل أن هناك من ساهم بإعطاء عقارات ودخل شريك مع أصحاب المصانع أو فالتسهيلات موجودة، وكل يوم المحافظة في ازدهار، كل يوم المحافظة في تقدم.
1: في ظل وجود رجال الأعمال والمستثمرين وهذه المشاريع التي تكبر وتتوسع، ما هي الآثار الإيجابية التي تؤثر إيجابا على السلطة المحلية أو على المحافظة، وكيف تم استغلال هذا الآثار الإيجابي؟
0: هي ما هيش آثار يعني نقول تؤثر على السلطة المحلية، لكنها تدعم السلطة المحلية، تدعم السلطة المحلية بحيث تبرز دور السلطة المحلية، أيضا تحسن صورة السلطة المحلية، تظهر السلطة المحلية بأنها سلطة ناجحة، يعني خلافا أو للمحافظات الأخرى والتي تخضع لضغط الميليشيات أو غيره. فهذه العوائد أو الآثار أو تعود بالإيجاب على السلطة المحلية، بحيث أن تظهر لمن يشاهد أو يطلع على أن السلطة المحلية سهلة، على أن السلطة المحلية ليست بالأمر الصعب بالوصول إليها، فهي أسهل ما يمكن أن تصل إلى مكتب المحافظ، تصل إلى مكتب الوكلاء، وكذلك تجد الوكلاء ومكتب المحافظ يستقبلون أي مستثمر بكل أريحية ويقدمون ما يستطيعون تقديمه.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز الضمانات التي دائما تتكرر ويحتاجها المستثمر، وساهمت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية في توفير هذه الضمانات، ما هي أبرز تلك الضمانات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال بتكرار؟
0: بالنسبة للسلطة المحلية لا تطلب الضمانات إلا في حال أنه وجد هناك مثلا مشروع يساهم في البنية التحتية، مثلا كان يأتي مستثمر ليستثمر مثلا في جانب الصرف الصحي، ويأتي بمشروع طويل عريض عنده أبيدياته عنده أولياته عنده، السلطة المحلية تطلب الضمانات لصاحب هذا المشروع بأن يكون عنده مثلا رأس مال، بأن يكون عنده لا يصل إلى نصف المشروع ويتعثر، لا أيوة، أن يكون عنده الآلات والمعدات في هذا الجانب مثلا، إذا كان في أيضا هناك مشاريع كمثلا التي تعطى مثلا للمقاولين كطرقات أو حدائق أو غيرها من هذه الأشياء، ضروري الضمانات ضرورية، وتطلبها السلطة المحلية حرصا على تنفيذ المشاريع وعدم إعاقة المشروع أو الوصول إلى المشروع إلى نصف العمل والتوقف بسبب الآلات والمعدات أو غيرها.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي الرسالة التي نطمن فيها المستثمرين ومن يريد الاستثمار في المحافظة أو رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع، ما هي الإجراءات التي تشجع هذه الفئة تحديدا التي تساهم في تنمية المحافظة؟ لأنه نجد أن هناك في مشاريع تفتح وتفشل، قلة الخبرة أو تخوف أو إلى غيره، فما هي المعالجات التي تمت لتشجيع هؤلاء؟
0: بالنسبة للمشاريع التي تفشل أو تظهر وتفشل، هذه ليست مشاريع، هذه عبارة عن جزئيات مشاريع. المشاريع العملاقة في المحافظة ما زالت قائمة على قدم وساق. بالنسبة للمشاريع التي مثلا فشلت أو أنها مثلا ما استمرت أو تعثرت، هي لأسباب قد تعود للشركاء، قد تعود مثلا لوقف التمويل من جانب أو هذه الأشياء، لأن كثير ما تعثرت من هذه المشاريع بعدم ترسيم الصحيح وعدم إثباتها، إثبات الشراكة الفعلية. نحن عندنا في مكتب الصناعة والتجارة سيارة واجهنا مثل هذه الأشياء، مثلا هناك أسواق تم فتحها من قبل شركاء وخوفا على ظهور أسماء الشركاء أو هذه الأشياء يتحايلون ويجعلونها باسم شخص، ويقوم هذا الشخص بالتملك، وعندما يستفيد يأخذ السجل التجاري باسمه الشخصي، يأخذ التراخيص باسمه الشخصي، يتعامل باسمه الشخصي ويضيع الشركاء. يأتي الشركاء لمحاسبته ومطالبته، عند ذلك يتم توقف المشروع. هذا كان سبب مهم. إثبات الشراكة مهم جدا. نحن حريصين في مكتب الصناعة والتجارة على أن نثبت الشراكة، نثبت نسب الشركة، نثبت رأس مال الشركة، نثبت. هذا شيء مهم جدا، ومن خلالكم أدعو أي مستثمرين أو أي أصحاب رؤوس أموال أو أي أصحاب مشروع على أن يثبتوا شراكاتهم. ونحن في مكتب الصناعة والتجارة يعني حريصين على أن نثبت الشراكة ونعمدها، وعندنا عقود للتأسيس وأنظمة أساسية نثبت فيها الشراكة حتى لا يتعثر المشروع.
1: هل هناك معالجات موجودة في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لمعالجة مثل هذه الأسباب أو قلة الخبرة أو لتجهيز الشباب للخوض في غمار رحلة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة إلى أن تصبح مشاريع كبرى؟
0: بالنسبة لأصحاب ريادية الأعمال هناك يعني خطط حتى تصبح المشاريع عملاقة، تصبح المشاريع. مثلا نحن في مشروع السمسم الآن المنفذ عبر مؤسسة ائتلاف الخير. الآن بدأ مشروع السمسم، كان فكرة صغيرة، كان عبارة عن زراعة سمسم وعمل منتج الزيت. الآن بعد أن تم الدراسة والخوض في هذا المشروع، الآن لنا أكثر من 3 سنوات ونحن في هذا المشروع. الآن أصبح هذا المشروع الصغير سينتج لنا مصانع، ينتج لنا مصنع الحلاوة الطحينية، ينتج لنا مصانع الصابون، ينتج لنا مصانع البودرة، ينتج لنا مصانع السكر، ينتج لنا أكثر من 80 منتج، أكثر من 80 منتج من خلال السمسم. فالمشاريع الصغيرة عندما تتلاقح الأفكار وتحصل على الدعم والتوجيهات والتعليمات، تنمو هذه المشاريع بحيث من مشروع صغير. يعني الآن صاحب المعصرة الذي كان مثلا يعصر بالجمل، الآن أصبح يعصر بآلة يعني حديثة. كان ينتج مثلا في اليوم، إذا أنتج مثلا 20 لتر أو بهذا الحدود، الآن بإمكانه أن ينتج يعني كمية كبيرة جدا. المشاريع تحتاج بس إلى دراسة، تحتاج بس إلى تلاقح الأفكار، والأمور تمشي إلى خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نختم بها حديثنا لهذه الحلقة.
0: من خلال إذاعتكم أدعو زملائنا في المكاتب السلطة المحلية لتسهيل الإجراءات لريادي الأعمال والمستثمرين، أن نحافظ على أي مستثمر جاء برأس ماله إلى هذه المحافظة وجاء بآلاته ومعداته الصناعية وغيرها إلى هذه المحافظة، نحافظ على هذا المستثمر، نقدم له التسهيلات، نستوعب هذا المستثمر، نستوعب ريادي الأعمال، نحاول أن نجعل كل التسهيلات التي تطمن هؤلاء المستثمرين حتى نجلب مستثمرين آخرين وأصحاب مشاريع آخرين إلى المحافظة. المحافظة متسعة وصدرها يتسع الجميع إن شاء الله.
1: في نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا موصول لك أستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط في مكتب الصناعة والتجارة، وأيضا شكرا موصول لجميع مستمعينا على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ويوم جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

ويدشن على تحسين ويشدد عفوا على تحسين الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة محمود الصويحي يدشن اختبارات الثانوية العامة بعدن. وزير الداخلية يثمر جهود السفير الأمريكي في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظة مأرب اللواء سلطان العريضة أمس الأحد الاجتماع الدوري لمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لمناقشة سير العمل ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات. وفي مستهل اللقاء والاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي ووكلاء المحافظة، أكد العرادة على أهمية مضاعفة الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف الجهات والحفاظ على استقرار الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددا على ضرورية تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي ورفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأشاد العرادة إلى أن تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية يمثل أولوية رئيسية للسلطة المحلية في ظل التحديات المتزايدة جراء استمرار تدفق النازحين في مختلف المحافظات الجمهورية، لافتا إلى ضرورية تحسين وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الاستجابة للقضايا والاحتياجات المتزايدة. ووجه العرادة وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والمصالح والمديريات بإعطاء الأولويات لاحتياجات المواطنين وتكثيف النزول الميداني لتقييم مستوى الخدمات وتطوير آلية تقديمها وسهولة الحصول عليها والوقوف على التحديات والمشكلات بصورة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة. وأوضح عضو مجلس القيادة أن نجاح المؤسسات في تنفيذ مهامها مرهون بمدى التزامها بتحمل المسؤوليات لكل جهة بكفاءة ومهنية وتطوير أساليب الإدارة الحديثة بما يضمن قيام المؤسسات بواجباتها على أكمل وجه، منوها إلى أهمية إعداد الخطط والمشاريع والبرامج التي تستند إلى أولوية المرحلة بواقعية والالتزام بالتنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد والعمل على استثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة في الجوانب الخدمية والتنموية. وكان الاجتماع الذي قد ناقش التقارير المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية والتي تناولت مستوى الإنجاز ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى إبراز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل في مختلف القطاعات، كما استعرض المكتب التنفيذي محضر اجتماعه السابق وأقراره. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أمس في العاصمة المؤقتة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العربي والأدبي للعام الدراسي 2025 و2026، والتي يتقدم إليها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة. وعقب التدشين قام عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبد الغني الشوذبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الامتحانية شملت مدرستي البيحاني النموذجية وباكثير للبنات، حيث اطلعوا على سير العملية الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات والإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان أداء الطلاب والطالبات لاختبارهم في أجواء مناسبة وهادئة. وسمع الفريق الصبيحي من وزير التربية والتعليم إلى شرح حول الاختبارات التي يتقدم إليها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة، ويتوزعون على 78,727
طالبة وطالبة في الأقسام العلمية، و14,438 طالبا وطالبة في

0: القسم الأدبي يؤدون اختباراتهم في 906 مراكز امتحانات، منها 709 مراكز للقسم العلمي و 197 مركز للقسم الأدبي. وأشار العبادي إلى الاستعدادات التي أنجزتها الوزارة لإنجاز أو إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني، والتي شملت استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية والأمنية وتوفير متطلبات المراكز الامتحانية، بما يكفل سير الامتحانات بصورة سلسة ومنظمة، ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات المحررة. ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة حصلت على توفير بيئة امتحانية مناسبة تمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسر واطمئنان، داعياً أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات، مؤكداً أن النجاح هو ثمرة تكامل جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع، وأن الجميع شركاء في صناعة مستقبل للأجيال القادمة. وأكد الفريق الصبيحي أن النجاح الامتحانات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يولين قطاع التعليم اهتماما بالغا باعتباره أسس بناء الإنسان والتنمية المستدامة، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد الأجيال وتأهيلها علميا ومعرفيا للمساهمة في بناء الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار. تمنى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الجهود التي يبذلها سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن خلال فترة عمله سفيرا لدى اليمن في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين. وجاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، مثمنا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. من جانبه أشاد السفير الأمريكي بجهود وزارة الداخلية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، معبرا عن شكره وتقديره للتعاون والتسهيلات التي تحظى بها من قبل الوزارة لإنجاح مهامها خلال فترة عمله. وحضر اللقاء المفتش العام بوزارة الداخلية لواء الدكتور فايز غلاب والمحلق الأمني في السفارة اليمنية في الرياض لواء عبد القوي جميل. تأسى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا لمناقشة الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026 و2027 ووقوف أمام الترتيبات الجارية لتطوير العملية التعليمية فيها. وشدد وزير الدفاع خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا على أهمية مضاعفة الجهود وحشد الطاقات خلال العام الأكاديمي الجديد الذي سيشهد تدشين الدراسة في الكلية الحربية العليا وتفعيل مراكز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بعد تدشين الدراسة بكليتي القيادة والأركان والدفاع الوطني خلال الفترة الماضية. وأكد الفريق العقيلي أن الأكاديمية العسكرية العليا صرحا علميا وطنيا يعول عليه في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية بما يساهم في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة ورفضها بالكفاءات والكوادر المؤهلة القادرة على مواجهة التحديات، مشددا على ضرورية الالتزام بالضوابط والشروط المنظمة لعملية القبول والتسجيل وتطبيع المعايير الأكاديمية الصارمة في التدريس والتقييم ومواكبة التحديات والتطورات في المناهج التعليمية. كما استمع وزير الدفاع إلى ملاحظات ورؤى رؤساء الهيئات لتطوير الأداء الأكاديمي وسبل تعزيز التكامل بين مخرجات الأكاديمية واحتياجات القوى المسلحة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق الأهداف المنشودة. واستعرض مدير الأكاديمية العسكرية العليا ومدراء كليات الدفاع الوطني والقيادة والأركان والحروب العليا إلى جانب مدير مكتب أو مركز الدراسات الاستراتيجية والخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية والتأهيلية التي ستنفذ خلال العام الأكاديمي الجديد ومستوى الجاهزية الأكاديمية والكليات لاستقبال الدفاعات الجديدة من الدارسين. من جانبه أشاد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر بصورة أو بعودة الأكاديمية العسكرية العليا لأداء مهامها في التأهيل الأكاديمي، معتبرة عودة مؤسسة الدولة مؤشرا إيجابيا على مسار البناء المؤسسي، مؤكدا استعداد جامعة عدن لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأكاديميين في مختلف المجالات ومختلفات الأكاديمية العلمية والبحثية بما يخدم المصالح الوطنية. كما تقدم وكيل وزارة التعليم العالي وممثل وزارة الخارجية بعدد من الرؤى والملاحظات لتجويد الأداء في الأكاديمية، واختتم الاجتماع بإقرار المجلس الخطط الدراسية للعام الأكاديمي الجديد بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تأهيل والإعداد العلمي والمهني. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حميد الفعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الأطباء الألماني اليمني خلال الفترة من 7 إلى 11 من يونيو الجاري. ويقدم في المخيم نخبة من الأطباء الاستشاريين اليمنيين العاملين في ألمانيا خدمات طبية علاجية وجراحية مجانية للمرضى في عدد من التخصصات النوعية تشمل الجراحة العامة، أورام الجهاز الهضمي، الكبد والبنكرياس، وجراحة المسالك البولية والكلى، وأيضا جراحة الصدر والشرايين وعلاج الآلام المزمنة. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني والمهني للاتحاد الأطباء الألماني اليمني في دعم القطاع الصحي وتنفيذ المخيمات الطبية التخصصية، مؤكدا أن هذه المبادرات تساهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفر الخدمات النوعية يحتاجها أبناء المحافظة من النازحين ومجتمع المضيف وأبناء المحافظات المجاورة. من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام بالشراكة الفعالة بين الهيئة والاتحاد في تنفيذ برنامج صحي وإنساني ومن هذا المخيم الطبي الجراحي، مرحبا بالوفد الطبي المشارك في تنفيذ هذا المخيم، مؤكدا حرص الهيئة على توسيع الشركات والشراكة الطبية والاستفادة من الخبرات اليمنية في الخارج بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. فيما استعرض رئيس البعثة الطبية الدكتور صالح لاحس أهداف المخيم الطبي الإنساني المجاني والمتمثلة في دعم القطاع الصحي وخدمات المجتمع من خلال تقديم خدمات للمرضى المحتاجين لتدخلات نوعية وتخصصية مجانية ونقل الخبرات الطبية إلى الكوادر المحلية. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال فترة أو خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري 798 لغما زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من المحافظات. وأوضح المركز في بيان له أن الألغام المنزوعة منها 6 ألغام مضادة للدبابات و11 لغما مضادة للأفراد و781 ذخيرة غير منفجرة، ليرتفع بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 565,107 لغما بعد أن زرعت عشوائيا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتواصل الملك أو المملكة العربية السعودية عبر زراعتها الإنسانية في مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين ويساهم في تمكين اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 8 مواطنين من بينهم سيدة من مدينة نابلس ومخيم العين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى عن مصدر محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 7 مواطنين من بينهم سيدة، واقتحمت شارع أسيرة في المدينة وداهمت منزلا وفتشته واعتقلت مواطنا. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. اللواء سلطان العرادة يترأس اجتماع لمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحسين الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يدشن اختبارات الثانوية العامة بعدن. وزير الداخلية يثمن جهود السفير الأمريكي في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التقديم سليم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعين في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيئتنا. سنتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن صحة الأطفال البيئية، كيف يمكن أن يعيش الأطفال في بيئة صحية مناسبة لهم. البيئة هي الحاضنة الأساسية الكبيرة للإنسان، وهي التي تؤثر وتتأثر به، وهي متجذرة في أصول العلاقة الخلقية والتكوينية له، وهذه العلاقة بينهما أساسية مستديمة ومتداخلة وليست فقط متقاطعة. فكما حافظ الإنسان على البيئة بفطرتها الأولى، كان المردود الإيجابي على صحته ونموه وتطوره عاليا، وعلى النقيض من ذلك، فكلما أفسد الإنسان البيئة ارتد ذلك بالسلبية والضرر المباشر وغير المباشر على حياته بكل تفاصيلها، وأهمها الصحة ومستوى المعيشة وطبيعة الحياة ونمطها السائد والمستجد. لكن الصحة النفسية للأطفال ترتبط دائما بالمحيط الذي يعيشون فيه وتؤثر عليهم على المدى الطويل، سواء كانت بيئة المنزل أو خارج المنزل، والمناخ أيضا مثل ما حدث مؤخرا من سيول في أكثر من منطقة، وكذلك الحروب وأثرها على نفسية الأطفال. حول ذلك وأكثر سنتحدث اليوم مع الدكتورة أسمهان عبد الرحمن الأصبحي، مساعدة منسقة الصحة الإنجابية. ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ومعنا الدكتورة أسبهان عبد الرحمن الأصبحي، مساعدة منسقة الصحة الإنجابية. أهلا وسهلا بك. أهلا
1: وسهلا فيك.
0: دكتورة أسبهان، في البداية حدثينا عن معنى البيئة الصحية أو البيئة المحيطة بالطفل. ما هي البيئة المحيطة بالطفل؟
1: البيئة المحيطة في الطفل نقصد فيه المكان اللي يعيش فيه في الطفل. والبيئة طبعا قد تكون بيئة طبيعية وقد تكون بيئة من المكونة من اللي كونها واصطنعها الإنسان. البيئة الطبيعية اللي هي الهواء، أما البيئة المصنعة الإنسان اللي هي الملبس، المسكن، الغذاء.
0: طيب لما نقول بيئة محيطة بالطفل، إيش الأشياء اللي ممكن نحن نتكلم عنها؟ من متى يعني أن الطفل بتكون عندها بيئة محيطة فيه أو شيء؟
1: من أول بداية ما يكون في رحم الأم،
0: مش من سن معينة، يعني من أول ما يكون في رحم الأم
1: نوع يعتبر جنين.
0: في شيء
1: نقول الأيام هي البيئة المحاطة في الجنين، وبعدين خروجه من رحم الأم إلى بعد الولادة، اللي هو المكان اللي يخلق فيه الطفل.
0: إذن بيتأثر وهو في رحم الأم.
1: يتأثر من أيه ضروري يعني يكون تغذية الأم علشان تغذى الطفل من غذاء الأم. نمدها بالفيتامينات والمعادن. الماء أو سائل أمينوسي الموجود حول الطفل في رحم الأم ضروري يكون له كمية محددة، إذا قلت لها أثر سلبية وإذا زادت لها أثر سلبية، فضروري تكون الكمية ملائمة ومناسبة له.
0: يعني هي بيتأثر إذا الأم توترت، وكمان الطفل بيأثر هذا فيه،
1: يعني علميا هو في يتأثر
0: الجنين. أيوة. هو جنين
1: متى يكون في رحم الأم يتأثر،
0: وأول ما يخرج الطفل
1: يتأثر في البيئة
0: المحيطة فيه.
1: في الأيام.
0: طيب دكتورة، يعني في هناك تقريبا عناصر بيئية معينة تأثر بالطفل إيجابيا، وعناصر ما بتأثر فيه بشكل سلبي.
1: العناصر الإيجابية هي التي تأتي تكون ملائمة لصحة وسلامة الطفل، مثل الهواء النقي، الماء النظيف، الغذاء المناسب والمتوازن للطفل، المسكن الملائم، الملبس الملائم. هذه اللي هي متعلقة في الطفل،
0: هذه
1: تكون تأثيرها إيجابي إذا هي مناسبة. وإذا كانت يعني الهواء ملوث أكيد بيكون تأثيره سلبي على الطفل. التغذية غير متوازنة أكيد بتعمل له سوء تغذية وأمراض سوء التغذية. الماء الغير نظيف في أمراض كثيرة متعلقة في المياه الغير نظيفة. فالملابس إذا كانت ملابس غير مناسبة مع الفصول السنة أكيد بتعمل له أمراض. علشان كذا لابد أن يكون المسكن والملبس والمأكل والمشرب والمكان يكون ملائم لظروف الطفل.
0: طيب دكتورة أسمهان، إحنا لاحظنا أنه في أطفال بيتوتروا من أي شيء حواليهم.
1: مش كل الأطفال،
0: في بعض الأطفال بيتوتروا. مثلاً أجيب لك مثال، أنه أعرف واحدة أني حتى في النهار مش ممكن أنها تروح للغرفة الثانية لحالها أو المطبخ لحالها، حتى بالنهار، أو تروح الحمام لحالها، لا بتخاف ضروري أنه في حد يكون معها.
1: هل يعني هذا من البداية؟ يعني إذا المفروض نحن نسأل الأم الإنسان اللي يكون معه بشكل متواصل، هل هذا يعني أجاله عرض من قريب أو من البداية لأسباب؟
0: فهذه الأسباب تكون يعني إنه إذا كانت منذ البداية مثلاً،
1: أي قد تكون وراثية، أو هل هي متأثرة بالعوامل البيئية، قد تعرضت لنوبة خوف، فزع، مشاكل.
0: يعني بتكون فيها حالة تانية، ما تكون وراثية.
1: وراثية إذا كانت من البداية. من البداية ما يعني إذا كانت حالة طبيعية وبعدين تغيرت فجأة، هذا في سبب اللي غيرها،
0: خلاها أنها تخاف من
1: أي شيء. تتغير سلوكه، يعني تغير في السلوك هذا والانطواء.
0: طيب في ظل الحرب، التوترات النفسية للأطفال، هل أثرت الحرب بشكل كبير على الأطفال؟
1: أكيد.
0: أيضاً الموجة الأخيرة من السيول والرعود اللي كنا نسمعها أثرت على الأطفال.
1: الحروب تؤثر على الأطفال، تؤثر على الصغير والكبير، لكن نتيجة لأنه الطفل عادة في مرحلة نمو وتطور، نفسيته لم تنضج، جسده لم ينضج تماماً، فيكون أكثر تأثراً من الكبار. وإذا لم يتم متابعة الطفل والتدخل بالوقت المناسب، فهذا يؤدي إلى إساءة الحالة وعلى المدى البعيد. فعشان كذا يكون دور الأهالي في البداية كيف يتابعوا الطفل ويشوف الأعراض التي حصلت مؤخرا عليه، مثل القلق، التوتر، العنف، العدوانية، التبول اللا إرادي، أحيانا يكون عندهم كوابيس في النوم، ما يشتيش ينام علشان ما يشوفش نفس المواقف اللي حصلت في النهار، يصاب عليه حتى أنه يرجع ينام أو يبدأ ينام في بداية الليلة، يخاف من الكوابيس اللي تجي له. بتلاقوا أكثر تحسس من الآخرين، حتى مجرد أن الكلام البسيط يأثر فيه لأن نفسيته خلاص تعبة. تكون أحيانا بعضهم تكون شهيته زائدة، بعضهم يفقد الشهية
0: أحيانا، حتى الكلمة تأثر بالطفل.
1: أيوة خلاص، يعني مجرد أنك تكوني مثلا كلمة بسيطة، لكن الطفل من كثر ما هو قد هو قلق ومتوتر ما يقدرش هو يعبر عن، ما تكون شدة فعله زي الكبار بالكلام بالألفاظ.
0: كمان أفترض كل موقف، يعني ممكن أنه يضحك شوية، بس أنه في طفل قال لأمه يا ماما أنا ليش جبتيني أسود، خالة دائما صيح لي يا أسود، ليش ما جبتينيش أبيض زي بقية الأطفال؟ هنا فيه تأثر.
1: أيوة تأثر، لأنه هو أصلا ما يعرفش الفرق ما بين الأسود والأبيض، لكن في سمع كلام أو في حد فرق ما بينهم. فالطفل يعني يكون أكثر حساسية، بعضهم أذكية كمان، الذكاء حقه يخلوه يعمل مقارنة بينه وبين الآخر، يقول لك ليش هذا أبيض وأنا أسود.
0: وهو ذكر انه خالتي دائما تقول لي يا اسود، يعني هذه الكلمه اثرت عليه نفسيا انه ليش.
1: في ناس كثير، حتى في وحده كمان قالت اني ما تبى ابيض، ما تبى اكون ابيض زي البقيه. فيتاثر على نفسيه الطفل، عشان كذا نحن المفروض يعني عدم التمييز بين الابيض والاسود. ثقافتكم من البدايه شعار الطفل بالامان، بالسواسيه بيننا، فهي احيانا تحصل جدل ما بين الاطفال
0: من هذه الناحيه. طيب كمان يا دكتورة، انه ملاحظ انه الاهالي احيانا ما عندهمش وعي انه شاف ابنه تغيرت حالته النفسية، ما يهتمش فيه، شاف ابنه ما بينامش زي ما كان بالاول، ما بياكلش زي ما كان بالاول، ما فيش اهتمام. كيف ان احنا نوعي الاهالي نفسهم؟
1: هذا هو اللي يعني دور الاهالي، اولا دور المؤسسات التطوعية والمنظمات، المفروض احنا ندخل بالجانب هذا، نعمل تثقيف وتوعية للاهالي بالدور هذا، إنه إيش الأعراض اللي بتظهر على الأطفال، وحال ظهور هذه الأعراض إنه ضروري كيف يتعامل معها الأهالي، وكيف إذا ما قدروش يعدلوا من الطفل كيف يلجأوا للأطباء أو المعنيين المختصين
0: مستقبلا في هذا الشيء.
1: أيوة، علشان ما تسوءش حالة الطفل. فالأطفال بعد الخوف يجي لهم قلق، يجي لهم توتر، العنف، العدوانية، هذه ردة فعل.
0: ردة حتى العنف لدى الأطفال لها لا أسباب،
1: أكيد هي ردة فعل، ردة فعل نفسية آثار الحروب والكوارث.
0: كمان نلاحظ أنه هذه الأيام الأطفال ما عاد يستخدموش يعني أنه يلعب بالسيارات زي أيام زمان، أو لا يشتي آلي، أو أحيانا واحد طفل ما يشتيش آلي حتى لعبة، يشتي آلي حقيقي أنه يجربه.
1: إيش؟ لأنه الطفل يعني البيئة كل المحيطة أخبار ضرب، الكلام كله المتداول حول الحرب. هو دائما يقلد الكبار، يحاول انه يعمل مثلهم. فكمان هنا الدور الاهالي، مثلا القنوات الاخباريه المخيفه، نحن ما نخلش الاطفال، نحاول بقدر الامكان ما نتكلمش عن الحروب عشان ما ناثرش على نفسيات الاطفال. نحسس الطفل بالامان، ما نزعزعش ثقته في نفسه
0: فعلا. طيب دكتورة، كمان احنا بنلاحظ انه في اطفال داخل البيت بيكون مشاكس، اول ما يخرج من البيت بيتخبى وراء اهله.
1: هذا بنلاحظه يعني باكثر الاطفال اللي هو يعني ما يخرجش، ما يختلطش بالناس كثير، فيكون متعود على البيت واهل البيت واخذ حريته، لكن مجرد انه يخرج يشوف البيئة غريبة عليه فيستحي، يكون نوع من الخوف، يخاف منه. وعشان كذا نحن يعني المفروض إنه يكون فيه هناك يعني الأطفال لا تجلس كثير في البيت ولا كثير في الشارع، عشان يعني يكون إيش ملائمة للوقت،
0: يعني يكون فيها مساواة، إنه أيوة.
1: عشان شخصية، أيوة عشان شخصية حقه ما تكونش لا انطوائية ولا انفتاحية زائدة وعنف وعدوانية.
0: وفي العكس تماما، داخل خارج البيت يكون مشاكس وآخذ حريته تماما، يدخل البيت يشوف أبوه وما يخاف أو يسكت أو تجي لحالة من الرهبة.
1: هذا تلاحظه عند الأطفال، تكون عند تعامل الآباء داخل البيت ما يعطوهمش الحرية، يكون عندهم دائما مبدأ الثواب العقاب، اسكت، ما يعطوش حريته، لا عشان كذا لما يخرج هو يفرغ عن طاقته، يتصرف بحرية وبراحة تامة.
0: طيب دكتورة أسمهان، إيش الحل المناسب إن إحنا ندمج الأطفال في المجتمع بطريقة مناسبة؟
1: الحل في ظل الحروب والكوارث اللي حاصل الآن إنه ضروري من المساندة النفسية أو الدعم النفسي للأطفال، ويبدأ من دور الأهالي والأسرة في المنزل، كيف يتعاملوا مع ردة فعل الأطفال من الصفات اللي تظهر عليهم فجائية مثل القلق والخوف، ما يزيدش يضغط عليه، يعني يحاول إنه يستوعب الظروف اللي حصلت للطفل. في حالة إنه ما قدرش يسند طفله ويدعمه، يمكن يطلب مساعدة المختصين وذوي الخبرة الأكثر يعني.
0: طيب وعن في برنامج جديد ممكن انه يسوي
1: كمان المنظمات التطوعيه، ولا يعني لو تعمل مثلا برامج رياضيه، انشطه رياضيه، مراكز تحفيظ القران، الطفل ضروري ما يخرج ويتمشى، ضروري ما يعبر بطريقه الرسم، طريقه اللعب، لعب الادوار، التمثيل، ينفح عن نفسه شوي،
0: يخرج الكبت اللي داخله
1: عشان ما يكون اكيد ايوه عشان ما يكونش ضغط نفسي.
0: طيب سمعنا أنه مستقبلا أو في القريب بيكون في يعني حاجة زي التدريب أو تعليم الأهالي كيف أنهم يتعاملوا مع الطفل، كيف أنهم يخلوهم يتعاملوا مع الطفل خصوصا اللي هم نازحين مثلا أو اللي متضررين من الحروب أو متضررين من الكوارث الطبيعية اللي بتحصل، بيدعموهم نفسيا، يدعموا الأهالي علشان يعلموا أطفالهم كيف يتعاملوا مع أطفالهم.
1: هذا بيكون يعني مواقف إيجابية عشان الآباء يكون يعرفوا أدوارهم في المنزل والمنظمات خارج البيت.
0: طيب الدور الأهم الأبرز هيكون لمن؟
1: الأهالي اللي هو أكثر اختلاط في الطفل. يعني يمكن المنظمات بتأخذ وقت تروح البرامج اللي بتفتحها، لكن نحن لما نؤهل الأسرة والأهل والأب والأم خلاص يعني يبقوا عندهم خبرة، تكون عندهم خلفية كيف يتعامل مع الطفل حالة هذه، سواء للجيل الآن أو الجيل اللي بعده.
0: طيب دكتورة، في الحالة الطبيعية أو الطبيعة يعني كيف إنها بتكون إيجابية للطفل نفسه؟
1: الطبيعة دائما تأثيرها إيجابي. طبعا الطبيعة للمناظر الجميلة الخضراء، أصوات العصافير، بنلاقي الجو الأمطار، الجو الغيم،
0: يعني من هذا الناحية بتكون شيء إيجابي.
1: طيب الطبيعة تأثر على بنية وقدرات الطفل الذهنية والوجدانية والنفسية،
0: هذا اللي من ناحية أنه طبيعة إذا كانت خضراء وفيها مياه
1: كل شيء يكون يعني طبيعي. ما هوش
0: الظواهر الطبيعية اللي حصلت مؤخرا يعني كانت إيجابية للأطفال أم سلبية؟
1: هذه يعني فوق الطبيعية كانت أو نعتبرها غير طبيعية لأن من الكوارث، سببت فزع وخوف للأطفال. حتى أنهم يمكن الآن حتى على المدى لما الأم تفتزع في الليل نتيجة للسكن الغير ملائم، السكن غير ملائم الخيام، فالطفل يخاف من المطر، بتيجي له فوبيا مدى العمر إذا لم يصحح الفكر حقه.
0: يعني حتى الطفل أنه يشوف أهله خافوا هو خلص
1: أيوه ضروري أنه يخافش ما يخافش. هو دائما يتأثر بالكبار لأنه نفسيته عادة ما نضجتش ولا جسده، دائما يتأثر باللي حوله، وعلشان كذا نحن نشتي الأهالي دائما إنه يحاول إنه يكون يخفف من المواقف، ما يزيدش آثار سلبية على الأطفال.
0: ما أيوه يظهرهاش أمام أطفال،
1: يحاول بقدر الإمكان إنه يمسك الأمور. أيوه.
0: طيب كمان نحن نلاحظ إنه اللي تربوا في الريف غير اللي تربوا في المدن،
1: ليش؟ الطبيعة أثرت عليهم. بتلاقي الأطفال اللي تربوا في الأرياف الهواء نقي، يكون أكثر انطلاقا وأكثر حرية، يتحرك بالراحاته في القرى، غير اللي في المدينة يمنعهم يعني كل شيء محدود، كل شيء بنظام، كل شيء بقانون، بتلاقي انطوائي، بل أطفال القرى بيكونوا أذكياء، صحتهم أقوى، تعرضوا للشمس كثير. المدينة واصل هو داخلت البيت
0: خايفين عليه إنه لو يخرج في سيارات
1: ما فيش وعي. أصحاب القرية بتلاقي أكثر
0: الوعي، أكثر
1: الوعي في أصحاب المدن، لكن الصحة والحرية والطلاقة في أصحاب الأرياف.
0: علشان هي تحط لك صحتها النفسيه بتكون افضل بسبب الانطلاقه.
1: اي ما بتلاقيش زي المدينه، انت لو خرجت بتصدمك السياره صح ولا لا؟ بحد بيخطفك، يعني بيكون ايش ضروري حد يخرج معه، ما فيش حد متفرغ له ما بيخرجش، لكن صاحب في البلاد الاطفال يخرج ويتحرك براحته ويرجع لبيته.
0: اذا خرج لحاله الأمان. في توتر، في انا أيوه. خرجت وحدي ما فيش حد
1: اي أيوه حاسس بالامان. في الارياف حاسس بالامان، لكن في الريف بالمدينه غير حاسس بالامان،
0: حاسس بالخوف انه أيوه. ممكن شيء يحصل لي، خلاص دائما يسمع انه
1: بتنخطط ايوه بيحصل له حادث، بيحصل له كذا.
0: فانه الصحه النفسيه للاطفال في الارياف اصبحت افضل بكثير من صحه الاطفال
1: في المدن. في المدن.
0: طيب دكتورة أسمهان، خارج المنزل يعني، وبين خارج المنزل وداخل المنزل، خارج المنزل مثلا إذا كان في المدرسة الطفل في المدرسة ممكن أنه يكون في تأثيرات سلبية، ممكن يكون في تأثيرات إيجابية، كيف نقدر نحددها؟
1: التأثيرات السلبية تأثيرات الإدارة، المدرس، الزملاء الموجودين، حين تلاقي الطفل مع زملاء يعني عدوانيين وهو يكون إنسان مسالم، إنسان طيب ما يقدرش يدافع عن نفسه، فعشان كذا يكون خائف، خاصة اللي يكون ما يخرجش دائما،
0: بيكون متوتر،
1: أي ما يعرفش كيف يتعامل مع الآخرين.
0: طيب إحنا نلاحظ في شخصيات أحيانا تكون انطوائية، أطفال انطوائيين ما يحبوش يكلم أحد، دائما لوحده.
1: هذولا في أسباب كثيرة، قد تكون يعني في البيت ما يخرجش، ما اختلطش بالآخرين، أو حصلت لهم نوبات خوف أو فزع سببت لهم القلق النفسي، ومن أعراض القلق النفسي اللي هو التوحد أو الخوف، الانطواء لحاله.
0: هذا السبب أنه بيخلي شخص انطوائي.
1: أيه.
0: طيب الشخص اللي هو جريء زيادة عن اللزوم، طفل غير طبيعي خارق العادة،
1: الحركة الزائدة طبعا، النشاط الزائد لدى الأطفال، قراءة الطفل جريء. أيه. هذا يعني في معطينه فرصة كبيرة في البيت، يخرج ويحتك بالآخرين، شخصيته قوية ما هوش مقيد، بس كمان إذا زادت زيادة فيكون عدواني أو انفعالي، هذا ما هيش طبيعية. دور المساندة النفسية في حياة الأطفال، يعني المساندة النفسية دي كيف نخرج الطفل من النفسية السيئة؟ يبدأ بدور الأهل والأسرة في المنزل، كيف يتعامل مع نوبات الغضب اللي تجي للأطفال، كيف يتعامل مع نوبات العنف، يقدر الطرف اللي يمر فيه بالطفل فيحاول يتعامل معه بمرونة، يشعره بالأمان، يبعده عن التوتر والقلق. بعدين يجي دور المؤسسات الأهلية والتطوعية، دور المؤسسات الأهلية والتطوعية هذه اللي هي إنه هم المتطوعين يوعوا الأهالي بالإضافة إلى أنه كيف يتعاملوا مع الأطفال بعد الكوارث والحروب، فالتدخل توفير أجواء الأمان للأطفال ويعيدوا الشعور بالثقة بالنفس والحماية من خلال تأمينها بمكان آمن وبعيد وعن مكان الخطر.
0: كمان دكتورة الغذاء هل هو يعتبر من الحلول الإيجابية، أنه إذا الطفل حالة النفسية يعني بيتغذى كويس هذا بيدعم حالة النفسية؟
1: هو شوفي الجسد الإنسان دائما مرتبط بالذهن بالحالة النفسية، كل ما كان الطفل ذو صحة جيدة، تغذيته متوازنة وصحيحة، يؤدي إلى تقوية المناعة عنده.
0: وإذا كانت صحته سيئة
1: بيكون أكثر تأثر،
0: يعني بتكون أي شيء بيتأثر فيه بتأثير سلبي على طول.
1: أيوه.
0: طيب في الأخير دكتورة أسمهان، إيش الحلول اللي تشوفيها مناسبة، وإيش في الأخير أنت إيش تحبي توجهي الأهالي إنهم كيف يتعاملوا مع أطفالهم، والحلول المناسبة اللي تشوفيها لازم يتعاملوا مع أطفالهم فيها؟
1: الحلول تتضمن دور الأسرة بحيث أنه يتم ملاحظة سلوك الطفل الطارئ، بحيث أن الأهالي يتابعوا سلوك الطفل، وهي أول خطوة مهمة في عملية الدعم النفسي والمساندة النفسية. فإذا طرأ على الطفل أي سلوك غريب لم يتعودوا عليه من قبل، الطفل كان من أول ما يخافش شجاع، فجأة شافوا أنه يخاف، فهذا يعتبر يعني سلوك طارئ حدث على الطفل. ضروري انه يتعاملوا معه، او اذا لم يصلوا الى حل يستعينوا بالاخصائيين. الحوار مع الطفل يخلوه يعبر عن ما في نفسه، التعامل معه بمرونة، اشعاره بالامان، عدم تخويفه، الوضوح والتفهم لسلوك الطفل الطارئ، التعامل مع نوبات الغضب. الشيء الثاني بيكون دور المؤسسات الأهلية والتطوعية. طبعا المؤسسات الأهلية والتطوعية لها دور فعال في توفير الدعم والمساندة النفسية للأطفال، بحيث يتم عمل برامج نفسية وتربوية اجتماعية ترفيهية، يساعد الأطفال على استعادة توازنهم النفسي ويخلصهم من الشحنات السلبية المكبوتة في أعماقهم، ومساعدتهم على التنفيس الانفعالي لما يدور في أنفسهم وعقولهم تجاه الأحداث الراهنة.
0: طيب دكتورة أسمهان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم الدكتورة أسمهان عبد الرحمن الأصبحي، مساعدة منسقة الصحة الأنجابية، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء، نلقاكم في حلقة قادمة.
2: كنتم مع بيئتنا، من إخراج مجاهد بن سليم.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الذاكرين وقدوة العاملين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في سلسلة متصلة من الحلقات عن دروس نافعة من فقه الأدعية والأذكار، راجيا من الله تعالى أن ينفعني وإياكم وعموم المسلمين بها، وألا يحرمنا فضلها وعظيم أجرها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. الحلقة الأولى: أهمية الذكر وفضله. غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفعها، ومن الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وقد أمر الله تعالى به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز من قائل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تبارك اسمه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بكثرة ذكره،

وذلك لشدة حاجة العبد إليه وافتقاره، أعظم الافتقار إلى ذكره سبحانه، ولعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله تعالى كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وروى البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعل من المناسب هنا والحديث ماض بنا في فضل الذكر أن نلخص بعض ما ذكره أهل العلم من فوائد الذكر التي يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. ومن أحسن من تكلم في هذا الموضوع وجمع أطرافه ولم شتاته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، وهو متداول بين أهل العلم وطلابه منذ زمن. فقد قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعددها فذكر ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولعلي أذكر لكم مستمعي الكرام هنا فائدة من فوائد الذكر مما ذكره رحمه الله تعالى، على أن نستكمل بعض هذه الفوائد إن شاء الله تعالى أثناء حلقاتنا هذه بعونه عز وجل. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرها بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر ما ورد في الحديث العظيم. وقد وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله بأنه حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. هذا الحديث مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر، وهي أنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وهذا لا ريب فيه فضيلة عظيمة للذكر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، سمي الوسواس الخناس أي الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان وشركه، ومن همزه ونفثه ونفخه، وأن يلهمنا الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: جعلت أخطاء خطاء وجودا لما شغل أيامي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

تخمدوا نيرانهم قضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمدوا نيرانهم قضبتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

ضعيفنا كل جبار على قبضة إصرار ضعيفنا كل جبار على قبضة إصرار ضعيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

0: حسه حرام اسرع الامي الامي. انا الحاضر احلامي انا الحاضر احلامي انا الحاضر احلامي على مفرق ايامي ايامي. انا المستقبل الزاحف انا المستقبل الزاحف انا المستقبل الزاحف في ارضي انا الشعب انا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي انا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي فتخرس اصواته الصيحة فتخرس اصواته الصيحة فتخرس اصواته الصيحة انا الشعب عاتية.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضع

لكن خاشر عرضنا في الذي قاضي

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

رجي لحالي يا مليحة الدل، رجي لحالي يا مليحة الدل، يا زينة التضريف بالخضابي، يا زينة التضريف.

كرسي العاشق خضر مبلبل مشغول بأمر الحب والتصابي مسكين لا فك الهوى ولا عقل مسكين لا فك الهوى ولا عقل جاهل خطأ

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العراد اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر والوفد المرافق له، والذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائب السفير الألماني صوفيا هيرتيرزغ، رحب العراد بوفد السفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. من جهته عبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادته بزيارة محافظ مأرب بزيارة محافظة مأرب وما لمسه من مستوى الاستقرار والحراك التنموي والعمراني الذي تشهده المحافظة رغم التحديات والأوضاع الاستثنائية، مشيدا بجهود السلطة المحلية وقدرتها على استيعاب النازحين وتوفير بيئة آمنة لهم والتي تعكس إرادة قوية تستحق الدعم والتقدير. ثمن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الجهود التي بذلها سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فيجن خلال فترة عمله سفيرا لدى اليمن في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقائه السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. من جانبه أشاد السفير الأمريكي بجهود وزارة الداخلية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار معبرا عن شكره وتقديره للتعاون والتسهيلات التي حظي بها من قبل الوزارة لإنجاح مهامه خلال فترة عمله. حضر اللقاء المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور فائز غلاب والملحق الأمني في السفارة اليمنية في الرياض اللواء عبد القوي جميل. ترأس وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للمجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا لمناقشة الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027 والوقوف أمام الترتيبات الجارية لتطوير العملية التعليمية فيها. وشدد وزير الدفاع خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا على أهمية مضاعفة الجهود وحشد الطاقات خلال العام الأكاديمي الجديد الذي سيشهد تدشين الدراسة في كلية الحرب العليا وتفعيل مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بعد تدشين الدراسة بكليتي القيادة والأركان والدفاع الوطني خلال الفترة الماضية. وأكد الفريق العقيلي أن الأكاديمية العسكرية العليا صرحاً علمي ووطني يعول عليه في إعداد تأهيل القيادات العسكرية والمدنية بما يسهم في تعزيز قدرات مؤسسة الدولة ورفدها بالكفاءة والكوادر المؤهلة القادرة على مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط وشروط المنظمة لعمليات القبول والتسجيل وتطبيق المعايير الأكاديمية الصارمة في التدريس والتقييم ومواكبة التحديث.

الأوروبية خلال الفترة من 7 إلى 11 من يونيو الجاري. ويقدم المخيم يقدم في المخيم نخبة من الأطباء الاستشاريين اليمنيين العاملين في ألمانيا خدمات طبية علاجية وجراحية مجانية للمرضى في عدد من التخصصات النوعية تشمل الجراحة العامة وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة المسالك البولية والكلى وجراحة الصدر والشرايين وعلاج الآلام المزمنة. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني والمهني لاتحاد الأطباء الألماني اليمني في دعم القطاع الصحي وتنفيذ المخيمات الطبية التخصصية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات نوعية يحتاجها أبناء المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف وأبناء المحافظات المجاورة. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمل حياتنا أجمل. في هذا البرنامج بإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش وإياكم لحظات ماتعة. سنعيش الحياة بكل تفاصيلها، سنعيش خيرها وشرها. إن الإنسان في هذه الحياة تمر به ظروف عديدة، وهذه الظروف قد يستاء فيها أحياناً وأحياناً أخرى يسر. هناك قسمان من الناس، قسم إن سر بالأمور زادت سعادته، وإن ألمت به أمور يكرهها دخل في مرحلة من التشاؤم يحيل لحظات حياته إلى جحيم. طبيعة الإنسان هكذا، ليست كل أيامه سواء. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا، وهو سبحانه وتعالى يعرض علينا الخير ويعرض علينا الشر. علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نعيش سعادتنا في كلا الحالين أو في كلتا الحالتين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. في هذا البرنامج سنقف مع الأمل في القرآن الكريم، ونقف مع الأمل في أجزاء من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نتعلم الأمل لنعيش حياتنا بشكل أجمل. هذا لا يعني أننا نعيش فقط بالأمان، إنما يعني أن نعيش الأمل الذي يدفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى العمل، ومن هنا سيتحول الأمل إلى طاقة دافعة تقود الإنسان إلى أن يكون ناجحا في كل حياته، وإلى أن يتخذ بإذن الله سبحانه وتعالى من المحن التي يمر بها منحا يستقيم بها في حياته، ويتخذ من الفشل مناسبة لتقييم ذاته حتى يصبح بإذن الله سبحانه وتعالى في المستقبل ناجحا. إن قصص القرآن الكريم بما احتوته من ذكر للأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ لخير مثال على أن الأنبياء عاشوا بالأمل، ودعوا أقوامهم وفي أنفسهم غاية الأمل بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقهم لإنجاح رسالتهم. نحن عندما نتحدث عن المرسلين لا لشيء إلا لأن المرسلين هم قدوتنا، وهم خير خلق الله سبحانه وتعالى، وقد مروا بتجارب بشرية عديدة، وهذه التجارب البشرية من خلالها نجد أن الأمل دافع مهم للنجاح. سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا عيسى عليه السلام، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يوسف عليه السلام، أبو البشر آدم عليه السلام، نوح، وهكذا كل الأنبياء عاشوا حياتهم بخيرها وبشرها، لكن الأمل كان يحدوهم في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مرحلة من مراحل دعوتهم.

لم ييأس موسى عليه السلام حينما أحاطت به الأخطار وحكم عليه بالإعدام، نظر أمامه فإذا بطريق ينفتح إلى مدين، فهاجر وعاد بعد فترة من الزمن إلى مصر، وأنقذ الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. لم ييأس يوسف عليه السلام، ولم ييأس يعقوب أبوه عندما ألقاه إخوته في الجب وانتقل عبدا من يد إلى يد ثم إلى السجن، ثم بعد ذلك مكن الله سبحانه وتعالى له في الأرض فأصبح عزيز مصر وعاد إلى أبيه بعد طول أمد. لم يأس نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تكالب عليه الناس وأخرجه قومه من بلده مسقط رأسه، وتوجه يلتمس النصرة في الطائف فعاد خائبا من الطائف، لكنه لم ييأس ودعا الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة بإذن الله تعالى أن انتشرت دعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا نحن، لا ينبغي على المؤمن ولا ينبغي على الإنسان عموما إن اعترضت طريقه مشكلة أن يقف عند حدود هذه المشكلة فيحبط نفسه ويدخل في آلام كثيرة وأحزان. لا، ينبغي عليه أن يقف وقفة تدبر لما آل إليه أمره، ويقف وقفة أخذ للدروس مما أخطأ فيه، فيصحح المسار بإذن الله سبحانه وتعالى وينطلق إلى الأمام. ولذلك قيل: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. بالفعل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الطالب إن يأس بالنجاح رمى بدفاتره وكتبه، فكانت النتيجة الفشل. المزارع الفلاح إن يأس في البذر ويأس في إنبات تلك البذور فإنه يتركها دون سقى، فتكون النتيجة في الأخير الفشل. التاجر كذلك إن يأس في الربح ترك تجارته فكانت النتيجة الفشل. إذن بالأمل نحيا، والأمل وحده لا يكفي، بل إن الأمل قرين للعمل، وهذا الذي نقصده في برنامجنا. نريد أن يكون الأمل دافعا لنا نحو العمل ومضاعفة الجهد للنجاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج. أستودعكم الله على أمل أن ألقاكم مجددا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت، وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش، تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.
1: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك؟
3: بخير.
2: نسجل معك حلقة إذاعية إذا ممكن.
3: على طول بشري.
2: عادي.
3: عادي.
2: عرفنا باسمك.
3: أمين أحمد أحمد قدام وصالي.
2: من أي محافظة؟
3: دمر.
2: دمر.
3: دمر وصايح.
2: كم عمرك؟
3: 45.
2: 45 سنة. عم أمين، كم لك تشتغل في هذه المهنة؟
3: 25 سنة.
2: إيش بتسموها هذه المهنة بالضبط؟
3: خياطة صنادل.
2: خياطة. إيه. كم لك؟ 45.
3: 45.
2: 45 سنة. ما شاء الله. بدأت فيها وعمرك كم؟
3: عمري يمكن 11 أو 12 سنة.
2: 12 سنة. ليش اخترت هذا المهنة بالذات يعني؟
3: مهنة مشرفة وما حد مثل ما تقولي يحتاج الإنسان إلا ذل نفس الإنسان لحق العائلة أبدا.
2: صحيح، بس كيف تعلمتها؟
3: عادي، مخرز وخيط، ما فيهاش تعب.
2: ورثتها عن حد؟ تعلمتها من حد؟
3: لا تعلمتها عن نفسي.
2: لنفسك؟
3: إيه، علمتها عن نفسي وأنا جالس عند أصحابي في داخل تعز. جاري يشوف عليهم ويخيطوا وشليت لهم مخرز، جلست أتعلم معهم وخيط.
2: يعني من أول أيام حياتك وأنت تشتغل فيها؟
3: أنا أيوه، أنا خياط.
2: طيب لو تحدثنا عن أبرز الصعوبات اللي بتواجهك في العمل.
3: أبرز يعني من الأشغال اللي كنت أشتغلها؟
2: في العمل. أيوه. هذا
3: من هذا أصعب حاجة، لو دخل في اليد، بس لو دخل في يدي ما أقدر أطلعه.
2: طيب صعوبات بتواجهها مثلا مع المجتمع؟
3: لا الحمد لله، صعوبات ما فيش بالصعوبات، اللهم لله الحمد، صعوبات ماشي.
2: كم معك أولاد؟
3: 9.
2: 9 أولاد. ويعني 9 الأولاد هذه بتقدر تصرف عليهم من هذه المهنة البسيطة؟
3: لا، أنا وأخواني، أنا وأخواني نصرف، أنا وصهيري وعيال أخي، يعني أسرة كاملة.
2: ساكنين مع بعض؟
3: إيه.
2: وتأكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، تصرفوا مع بعض؟
3: نصرف مع بعض، أكلنا وشربنا مع بعض. هذا واحد من جواري.
2: هذا ولدك؟
3: لا، ولد جاري عمران. جالسين احنا في محل واحد، نطلب الله انهم يشاركين في المحل، يعني حصلنا 2003 نقتسم 1500 1500.
2: ليش
3: نقتسم؟ الزلط نص بروس سنوية.
2: كيف تقتسموها؟ على اي اساس؟
3: على اساس يعني هو يشتغل وانا اشتغل، لما الزلط حصلنا 5-6 ألف، لو 3 ولي 3
2: ما تختلفوا يعني؟ كذا متفقين؟
3: متفقين. ايه.
2: من اول؟
3: من اول يوم. وعاد احنا سعدوا للجهاد
2: لما انتوا صغار وانتوا على هذا الحال.
3: انا على هذا الحال، ما نختلف.
2: وتاكلوا بنفس الوقت في البيت مع بعض؟
3: ناكل بنفس الوقت بالبيت، انا وهم، انا وابوه. انا وابو الولد ناكل كل احنا في اسره واحده.
2: طيب اولادك، في واحد من اولادك بدا يشتغل؟
3: لا، عادم في البيت، ما يشتغل وما يخرج.
2: صغار؟
3: ايه صغار، عمره الواحد يمكن حوالي 11، أكبر واحد.
2: ولا اشتغلت في أي مهنة ثانية غير المهنة هذه؟
3: لا، خرج. اشتغلت طول عمري حياتي خرج، ما اشتغل حاجة غيرها.
2: طيب كيف بتلقى يعني تعامل الناس معك مع أولادك؟
3: تعامل معي مع أولادي ما هيش يعني سيئة، الحمد لله على كل حال. جوارنا أنا أروحهم يقوموا بالمصارف للبيت، وأجي تكلمنا العجوز جواري كذا وكذا وكذا، أقول لك أثر الله خيرهم، لو حصلت أنا ضغط ممكن أساعدهم. بس
2: يعني ما لقتش أي صعوبات من المجتمع؟
3: ماشي، أي صعوبات نحصل ماشي الحمد لله، دولة آمنة اللهم لا الحمد.
2: من زمان أنت في مأرب ولا جديد؟
3: لا لا، أنا جديد في مأرب، أنا كنت حال ساكن في السعودية.
2: كم لك هنا في مأرب؟
3: من عام 2014.
2: من عام 2014 وانت في مأرب، يعني كم حوالي 12 سنة؟
3: 12 سنة ايوه انا في مأرب.
2: وتشتغل كذا من
3: خرج
2: من اول؟
3: ايوه.
2: ومن قبل من قبل فين كنت؟
3: في السعودية.
2: السعودية. طيب ايش كنت تشتغل؟
3: شغال ميكانيكي.
2: ها؟
3: شغال ميكانيكي.
2: ميكانيكي؟
3: ايه، غسل سيارات وغير زيوت وفتح مكاين مع السعودي، كان راتبي 3000.
2: 3000 ريال سعودي؟
3: ايه.
2: عام كم هذا 3000 ريال سعودي؟
3: هذا من قدام ما يدخل الحرب.
2: زمان 3000 سعودي كانت مبلغ كبير، يعني اليوم العمال بيشتغلوا ب 3000 سعودي في هذا الوقت؟
3: هذا الوقت يشتغلوا، بس هذا كان ال 1000 تقولي 25000 يمين زمان. 1000 سعودي كان ب 25000 يمين او 30.
2: طيب ما قدرتش هذيك الايام تسوي لك مشروع، تسوي لك شيء؟
3: ما قدرناش. عايش السعوديه، خرجت في عام 2014 خرجت لهنا.
2: ايش سبب خروجك من

0: ما حصلش عندهم. اجي اقول واحد اشتغل يقول لي لا تشتغل كل ابن الخال ابن العم ابن جوار جوار بعضهم بعض.
1: يعني يشغلوا بعضهم البعض.
0: بعضهم بعض يعني. وانا جالس بعد.
1: ولا ابدا ما لقيتش ابدا حد يشغلك؟
0: لا الحمد لله والله ما حصلنا، حصلنا هذا المخرز احنا طالبين الله عليه. طالبين الله احنا عيالنا بهذا المخرز.
1: كيف بتمشي امورك منه في مصاريف البيت حياتك اليوميه؟
0: حياتي اليوميه عادي، لو حصلت 2000 3 4 اروح اشيل فطور واشيل سحور ب 1000 ولا ب 2000 فطور والباقي 3000 نحطها سحور وما عند الله عندي.
1: يعني كل مدخول يومي تصرفه في نفس اليوم خلاص؟
0: نفس اليوم. اذا حصلنا يعني مثل ما تقول فايق 10000 يمكن تزيد 5000 اليوم الثاني.
1: اليوم الثاني؟
0: ايه.
1: قصدك يعني توفر من اليوم الاول لليوم الثاني؟
0: نوفر ايوه. احنا اثنين نوفر. لا في انا الحالي ما اقدرش اوفر.
1: طيب كلمني عن اصعب موقف مر في حياتك ما قدرتش تنساه، او ظرف مر عليك وكنت يعني كنت تفكر انه ما يمرش هذا اليوم بعدين سبحان الله مر. ايش هذا الموقف الصعب اللي ما نسيتوش؟
0: واحد يقلب الحزن عيد ما اصلح ساعات يقلب الحزن.
1: خلاص خليها بس نتكلم وبعدين بنغير الموضوع.
0: أصعب يوم علي مر علي ما راحت من البلاد الهانم عند أمي هاربة من الحويلة، هذا أصعب يوم.
1: لما إيش؟
0: لما طلعنا من دمار.
1: لما خرجت من دمار؟
0: إيه عام 2013 خرجنا من دمار لهانا هاربين، يعني هذا أصعب يوم. ما خلونا شتاء عانق العجوز
1: أمك
0: خير الموضوع.
1: يعني ما قدرتش انك تسلم عليها قبل ما تخرج؟
0: لا.
1: ليش؟ ايش السبب؟
0: بدك داري بش ما عقولهم متخلفة.
1: حاصروكم يعني؟
0: حاصروا هنا.
1: خرجوكم هم ولا انتوا خرجتوا؟
0: لا لا طردوا احنا من البيوت، طردوا احنا شلت اخي وعياله وطلعنا لهنا. استني بعد 10 ايام او شهر قلت شنزل من عند العجز طلعها ما خلونا شمو.
1: لحد الآن ما قدرتش تجيبها؟
0: ما قدرتش.
1: كيف بتسوي؟ بترسل لها مصاريف من هنا ولا كيف؟
0: الحمد لله أنا أرسل لها مصاريف.
1: خلينا من الموقف الصعب هذا خلاص مر. خلينا نتذكر حاجة جميلة حصلت معك. الابتسامة هذه بتقول في شيء حلو حصل معك في حياتك خلك تنسى مرارة الأيام.
0: والله حاجة حلوة ما أي نسلم معي حاجة حلوة.
1: ها؟
0: أي نسلم معي حاجة حلوة.
1: ايوه ايش الحاجه الحلوه اللي حصلت لك في حياتك؟
0: لما حضنت اخي بعد ما تبي والان هو موجود معنا.
1: التقيتوا يعني بعد فراق ولا كيف؟
0: ايوه بعد فراق.
1: كم كان لك منه؟
0: يعني حفا 15 سنه.
1: افترقتوا لمده 15 سنه بعدين التقيتوا.
0: إيه؟
1: كيف كانت هذه اللحظه؟
0: ما اقدر انساها.
1: انت قدرت تنساها يعني كانت فرحة كبيرة.
0: إيه؟
1: واضح عليك، واضح عليك اني كانت يعني يوم جميل.
0: يوم جميل الحمد لله والله ما اقدر انساها. ان شاء الله ان الفرحة الثانية لما طلع العجوز.
1: برأيك كيف يقدر الواحد يتجاوز صعوبات الحياة؟
0: والله ما حد له قد درس في الحياة الصعبة، بس واحد يخوض العيب مش يعني انك تمشي في العيب، العيب من يكرر العيب. لو تجلس يعني انت مش في العيب تكرر تكرر هذا الغلط هذا هو العيب، بس ضروري الانسان يطلع من نفسه مثل ما تقول يجتهد يطرح نفسه حيث ميشة ماشي يقلب نفسه
1: يتغير.
0: ايه ضروري يغير نفسه من الأسوال الأحسن. يجي يوم من الأيام يحتاج على الظروف اللي يحتاج على مثل ما تقولي أسرته في حالته انتكاب ولا مرض ولا شيء يجيه مصمد له حالة قرش. إنسان يجلس طول عمره جهل هذا ما يصلح. هذا كل ما عندي.
1: 45 سنة وأنت بتشتغل في نفس المهنة وما مليت ولا ضبحت ولا رغم أن الظروف قاسية.
0: أحسن عيشة هذه والله، أحسن عيشة، أحسن ما أروح أسرق.
1: يا سلام.
0: والله هذه أعز ما أروح أسرق
1: صراحة. أنت شخص نبيل، شخص عظيم.

0: يعني شخص عظيم راضي بمهنته، شخص يعني دخل رزقه بالحلال، عايش حياة راضية مطمئنة. كثير من الأشخاص في عندهم مال ومرتاحين بس ما عندهمش نفس الرضا اللي عندك.
1: ما فيش أنا الحمد لله، أنا اللهم الحمد من الخير. شوف إذا حانكم حصلت 2000 والله ما غيره في خلال ساعتين، هذه في خلال ساعة يعني 10 دقائق. إن جاء فوقها أهلا وسهلا، ما جاء فوقها رشلت نفسي روحت أفطرت.
0: الحمد لله
1: هذا اللي جن عند الله.
0: ايش اهم حاجه في الحياه؟
1: الحياه انك تعبد الله وتطيع على اجمل وجه. العيب مش في الفقر، العيب الذي ترك دينه.
0: العيب
1: الذي يفرط على دينه، الذي يفرط على دينه هذاك العيب. والعيب مش في الفقر، الحمد لله. هذا بيشبعنا بيشبع عيالي.
0: قبل ما نختم البرنامج، في معك مبلغ بسيط 30,000 ريال مقدمة من مصنع مياه هيلان للمياه المعدنية، لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب. تستاهل 30,000 ريال، وهي قليلة في حقك وقليلة بحق الأشخاص الشرفاء والعظماء من أمثالك.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، سلام يطيب بطيبكم في هذا الشهر الكريم وعقب إجازة عيد الأضحى المبارك. نحن مستمعين الكرام نعود إليكم مجددا في برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، في كل عام وفي شهر ذي الحجة وفي 18 منه يعود للواجهة حدث وفكرة طالما زاد الكذب فيها، ألا وهي فكرة الولاية وأكذوبة الوصاية. فكيف جاءت هذه الفكرة، فكرة الولاية وأكذوبة الوصية، وكيف أصبحت اليوم ظاهرة تكاد تعصف بالعقيدة الصحيحة والدين القويم مع فكرة وأحاديث الولاية والوصية ووضعها في الميزان؟ يطيب لنا أن نلقاكم اليوم في حديثنا مع ضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخ فيصل، في البداية مرحبا بك وأهلا وسهلا، وعيدكم مبارك مؤخرا وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله أنتم المستمعون الكرام.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن الولاية والوصية، هذه الخرافة ووضع أحاديثها في الميزان لنعرف ما الذي صح منها وما الذي لم يصح، وما مدى أثر هذه الفكرة الوهمية على العقيدة والدين الإسلامي. نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك. نعيش هذه اللحظات لنتحدث إليكم عن خرافة الولاية وفكرة الوصية، هذه الأكذوبة التي طغت على الفكر الشيعي فعصفت بكثير من المفاهيم الإسلامية وحولت الأمة وكأنها جاءت لخدمة شخص وسلالة وذرية معينة. يطيب لنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. أهلا شيخ فيصل، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: في البداية، ما هو مفهوم الوصية ومفهوم الولاية كمفهوم عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، حديث الولاية كما استفتحت واستهللت الكلام بها، هي ليس عندنا في شريعة الإسلام ما يسمى بأحاديث الولاية، وإن صح بعض مقطوعات الأحاديث فتسمى بحديث الولاية بفتح الواو وليس بكسرها. فما ورد مما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم ورجع وفد أهل اليمن بمن فيهم علي بن مطالب، لما أرسله بعد خالد بن الوليد إلى همدان ورجع ببعض الإبل وبعض الغناء يعني وبعض الأموال، فأراد من معه من السرية أن يركبوا الإبل وهي إبل صدقة، فامتنع علي من أن يركب أحدا من أصحابه أصحاب السرية، فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما التقوا برسول صلى الله عليه وسلم في غدير خم. وغدير خم هي مفترق الحقيق بعد عندما يأتي المسافرون من أهل اليمن حينما يمرون ببرك الغمادي ويتعدون حدود مكة إلى منطقة تعتبر مثلث ما بين مفترق طريق أهل المدينة الراجعين من مكة إلى المدينة، وكذلك طريق أهل اليمن المسافرين عبر الطائف إلى المدينة. فهذا المثلث اللي كان فيه سمى يعني عين ماء تسمى غدير خم. في هذا المكان لما التقى الصحابة الوافدين من اليمن بالنبي عليه الصلاة والسلام شكوا عليا بما كان من تصرفاته معهم، منعهم من ركوب الإبل إبل الصدقة، فلما اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تشكون عليا؟ فلما سمع شكواهم جميعا فما وجد في شكواهم فيها كبيرة يعني مشكلة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الحديث أضاف إليه بعض المتشيعون مقطوعات اللهم والي من والاه وعادي من عاده، هذه الإضافة كلها غير صحيحة، ولكن الذي ثبت في المسند هذا من كنت مولاه، وأيضا ذكره الإمام مسلم في ثانويات أحاديثه، لأن الإمام مسلم له ترتيبات عجيبة في ترتيب الحديث عنده. في الحديث الأول هو حديث الباب عند الإمام مسلم، هذا لم يرد عند الإمام مسلم في حديث الباب من فضائل الإمام علي، ولكنه جاء في ترتيبات ثانويات الحديث، وكانت من ثانويات الحديث عند الإمام مسلم في بعض الأحيان يحصل فيها يتطرق إليها الضعف سواء كان معلولا في السند أو معلولا في المتن. فعلى كل حال، فلو فرضنا صحة هذه الحديث المقطوعة الأولى من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس فيها منافة نهائيا كما يزعم الشيعة، لأن الشيعة يزعمون أن هذا حديث اسمه حديث الولاية، وإذا كان بهذا النص، وقد حصلت بيني وبينهم يعني محاورات كثيرة، فقلت لأحدهم وهو من مثقفيهم قال، قلت له اعطني دليلا من القرآن الكريم يثبت أن الولاية لعلي وأبنائه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في القرآن حديث؟ قال إلا موجود. قلت أين في القرآن؟ قال قول الله سبحانه وتعالى في سورة 67، قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقلت ما شاء الله، هذه الآية لو أتينا بطفل عربي يعني يفهم أدنى مفردات اللغة ونتلو عليه هذه الآية، تقول هل تفهم من قريب أو من بعيد أن هذه تقول لنا أن الولاية من بعد رسول الله لعلي وأبنائه؟ ها انظر معي، يا أيها الرسول، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، بلغ ما أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن، لأن ما يعني اسم موصول يفيد العموم، أي بلغ كل الذي أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب إذا كتمت حرفا أو كلمة أو جملة من آية فكأنك لم تبلغ القرآن كله، فلهذا قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وكتمت حرفا أو آية أو كلمة فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الآية نزلت بعد وصول النبي عليه الصلاة والسلام من مهاجره من مكة إلى المدينة بعدها بسنة، فنزلت هذه الآية. والعجب أن الشيعة يغيرون هذه الآية أنها تنص على الوصية، فليس فيها نص عن الوصية لا من قريب ولا من بعيد، لا بفهم أهل العربية ولا بفهم الأعاجم من يتقنون قليلا من العربية، ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد حاجة اسمها الوصية ولا حاجة اسمها الولاية.
0: إذن هنا شيخنا الكريم يريدون أن يجيروا هذه المفاهيم اللغوية إلى مقاصد معينة في مذهبهم، فكما ذكرتم أنهم يقصدون بالولاية ولاية علي رضي الله عنه وذريته من بعده إلى يوم القيامة، ويقصدون بالوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له كما ورد في بعض هذه الروايات المختلقة. طيب شيخنا الكريم، إذا أتينا أيضا إلى هذه الروايات والزيادات فيها كقولهم إن هذا عليا ولي ووصي من بعدي أحبه، فمن أحبه أحبه الله، ومن إلى غير ذلك من المفردات، من علي من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، أين وردت هذه الزيادات الباطلة؟
1: في الحقيقة الأصل أن لا نحفر في مثل هذه الأشياء، لأن لو حفرنا ما معناه أن ما شينهم على ما يريدون، وإنما نحن نأتي بأصول الإسلام ومبادئ الإسلام. الإسلام أخي الكريم في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيها أس مبادئ الإسلام والأسس والأصول التي تحفظ دولة الإسلام إلى قيام الساعة. ففي حجة الوداع أنزل الله عز وجل ما يبطل عادات الحمص القرشي. مثلا قال الله عز وجل الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني أهل قريش كان معهم ابتداء بدعة اسمها الحمص، والحمص مع أنهم ابتدعوا ثلاثة أشياء، قالوا نحن أهل البيت، لا يمكن أن يكون من يأتي من غير البيت يعني نكون معه سواء، فهذه البدعة ورثها
0: الحوثيون،
1: فهم يعني لهم موقف مستقل في الحرم، عندما يقف الناس في عرفة هم لا يقفون في عرفة، لأنهم يقولون نحن من أهل البيت لا نقف إلا في الحرم، فلهذا هم يقفون في المشعر الحرام لا يقفون في عرفة. والقرآن أبطل هذا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بطلان هذا الكلام، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، يعني الإفاضة ذكر أن الإفاضة تكون من عرفات، أي من عرفات الموقف، ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لو أن إنسانا يعني وقف في مزدلفة فيعتبر وقوفه باطل إذا لم يقف في الحل وهو عرفة، لأن مشعر الحرام هو مزدلفة، المشعر الحلال هو عرفة، فإذا لم يقف للناس في المشعر الحلال فهو حجهم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حج عرفة، بينها في حجة الوداع. ثم أبطل هذا الحمص الذي ورثه الحوثيون، أن لهم فضلا دون الناس، وأن لهم منصبا دون الناس، وأن لهم شرفا دون الناس، هذا ورثه من أبائهم الجاهلية، من ما ورثته الحوثية من الجاهلية الجهلاء، ورثوا هذه البدع والخرافات. فقال الله عز وجل لقريش يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أنتم والناس سواء، ولهذا قال الله عز وجل بالتساوي، في قال الله سبحانه وتعالى الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، الذي جعلناه للناس سواء، سواء العاكف فيه أي المقيم فيه من أهل الحرم، والباد الذي يأتي من غير الحرم، سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإسلام جاء يبطل مسألة التعالي على الناس ويعني كسب شرف دون الناس، الإسلام قال الناس سواسية، ولهذا جعل الحج من مقاصد الحج وهو مشعر تساوي في الإحرام، ولهذا إذا ارتكب إنسان محظورا من محظورة الإحرام معروف أنه عليه الفدية، وأنه ربما يبطل حجه إذا ارتكب مخالفة، الإسلام جاء يدعو إلى التساوي ويدعو إلى أن الناس كلهم سواء. فنحن لا نؤمن بما يسميه هؤلاء أن لهم حمص دوننا. سنقول هذه عادات الجاهلية وهذه عادة الكفر. أما الإسلام جاء، تصور معي أن في حجة الوداع يقف النبي صلى الله عليه وسلم 140,000 وهو يقرر أصول الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة خاتمة آخر حجة، ما بعدها 20 أيام مات صلى الله عليه وسلم. إيش يقول للناس في حجته في يوم عرفة؟ قال: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم وإن دينكم واحد، وإن أباكم واحد. انظر إلى وحدانية الربوبية، وحدانية النبوة، وحدية النبوة، ثم واحدية الأبوة، ما في تعالي. وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ألا لا فضل لأحمر على أسود. تصور يخطب بالناس 140,000 وأني في أيام التشريق، وهو يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكررها أيضا في ميناء، بعدها بأربع أيام يخترع لنا عيد الولاية أنه فيه تفاضل. ألغوا خطبة الوداع، وألغوا مبادئ الإسلام، وألغوا كل هذه الأشياء، ويقولون بهذه الكذبة أكبر كذبة في التاريخ.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي إلى جزئية أخرى من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نسلط الضوء من خلالها على فكرة الولاية وأكذوبة الوصية ومدى تناقضها مع الدين الإسلامي ومع الكليات الخمس للإسلام. مستمعينا الكرام، مجددا الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات الدين وذكر كل ما يتعلق بالأمور الرئيسية في دين الإسلام في خطبة حجة الوداع، وهؤلاء يقولون أنه في يوم 18 وعند طريق العودة مع 14 رجلا أو عدد يسور من الصحابة الذين كانوا حولها أعلن لهم هذه القضية التي تعتبر لديهم ركنا من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بها، فمن كفر بولاية علي فقد كفر بمحمد بن عبد الله كما يقولون. شيخنا الكريم، ما مدى تناقض هذه الفكرة أيضا مع أصل أن الدين جاء للبشرية جمعاء وأن الإسلام دين عالمي وليس دينا أسريا؟
1: هو كما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبعوث رحمة للعالمين، ومن رسالته أنه بيّن أصول الرسالة في حجة الوداع، يا أخي خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع خطوط عريضة لحفظ هذه الدولة المسلمة ومبادئ هذا الإسلام العريضة. فلما رجع على قول هؤلاء الكاذبين، يعني معنى هذا أن ناقض النبي صلى الله عليه وسلم كلامه في خطبة الوداع بعد 4 أيام، وحاشه صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهم يعني بهذا الكلام يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني متناقض في أفعاله وفي أقواله وفي خطبه. النبي عليه الصلاة والسلام يضع خطوط عريضة ويرجع بالأخير ينقض. هذا كلام غير صحيح وغير مقبول. أيهما نقبل رواية 140,000 وهو يحدث الناس بهذه المبادئ العريضة والتي أسسها الإسلام، لما قال الله سبحانه وتعالى سواء، يعني الناس فيه سواء العاكف فيه والبدو، أسس مبادئ التساوي بين العالمين بين المسلمين، ولا فضل لعربين على عجمين بالتقوى. هذا جاء يلغي أنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدثتكم به بعرفات لا تصدقني فيه، وصدقوني عندما أحدثكم به عن آل البيت. هذا كلام كذب، وهي تعتبر أكبر كذبة من التاريخ، وهذا كله احتيال من أجل يصلون إلى السلطة. كيف يصلون إلى السلطة؟ لا يستطيع يصلون إلى السلطة إلا عبر الدين. فافتعلوا هذه الكذبة، نعتبرها أكبر كذبة في التاريخ. ولما تناظرت مع علمائهم فقلت له فرضا أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، أسألكم سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولا فارسي؟ فقالوا عربي. قلت إذن هو خير نطق من نطق بالضاد، فقوله بالعربية من كنت مولاه ولا بالفارسية؟ قالوا بالعربية. قلت تعالوا نخضع هذا الحديث إلى قواعد العربية. فأتينا إلى ما كلمة من كنت مولاه، مولى في اللغة اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ وجدناها أن اسم مفعول. ما معنى مولى وما جذرها، جذر الكلمة أي أحرفها؟ فوجدنا أن مولى هي أصلها من ولا، جذرها رباعي، واو ألف لام ألف مقصورة، والا يوالي موالاة. إذن والا معناته أحب ونصر وود، هذه معنى المحبة والمودة. إذن من كنت مولاه مأخوذة من والا، إذن اسم مفعول. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحكم والسلطة لعلي والوصية لكان هو هو أفصح من نطق بالضاد أن يقول، كان أولى أن يقول من كنت واليه فعلي واليه، لأن والي مصدرها أصل الكلمة من ولي، واو لام ياء ولي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهل ولي معناها السلطة، من يلي من أمر هذه الأمة، يعني معناها من السلطة والحكم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحكم لكان يقول إيش، وهو خير من نطق بالضاد، أن يقول من كنت أنا واليه فعلي واليه، لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال من كنت مولاه. وفرق بين والي اسم فاعل ومولى اسم مفعول، فوالي جذرها وليا ومولى جذرها والا، فالأمر متضح. فلما كنت أناقشهم بهذا كانوا يسكتون ولا يستطيعوا كلمة.
0: طيب شيخنا الكريم، إذا جئنا إلى نقطة أخرى فيما يتعلق أيضا بهذا الموضوع، تحولت هذه الفكرة من مجرد خدعة يراد بها أن يحشدوا الناس لمناصرة علي في حروبه كما يقولون، تحولت إلى فكرة تعصف بالأمة الإسلامية، وهي اليوم في واقعنا المعاصر وهنا في اليمن تحولت إلى فكرة كخندق بين الإيمان والكفر، ومن اتخذ من علي وليا واعترف بأنه هو الأحق بالخلافة دون غيره ولم يرفض خلافته وكما يقولون يعني لم وكفر بولاية الشيخين، فذلك هو المؤمن الذي سيدخل الجنة، ومن كان غير ذلك فهو في النار، كان رئيسا أو مرؤوسا. لعلنا لاحظنا جميعا إحدى التغريدات التي أطلقتها قناة الهوية الحوثية وهي تتحدث عن وفاة الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، فيقول رئيس أو مدير هذه القناة قال لقد ذهب إلى النار.
1: على كل حال أتينا أيضا من منظور آخر، يعني جمعت ما يستدلون به على هذا الكلام، فكان مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حينما خرج إلى تبوك ووشى بعض الناس بكلام معين، فلحقه علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون الموسى؟ فكان هذا من ضمن الأدلة يستدلون بها على ولاية علي، أقول النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن تكون مني بمنزلة؟ قلت في الحقيقة أنتم لا تؤمنون بالسنة، فكيف لكم الآن تؤمنوا بالسنة لكن لما تكون الأحاديث بصالحكم تؤمنون؟ والحقيقة ليست بصالحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي هذا الكلام، شوف الرد الإشكال المفحم، قلت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن طالب أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون الموسى، السؤال هل هارون مات قبل موسى أم موسى مات قبل هارون؟ لأن الآن مشبه علي بهارون والرسول بموسى صلى الله عليه وسلم، فلما قال أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لأنه لا نبي بعدي، هذا حديث صحيح، لكن السؤال التشبه أنتم أنتم تستدلون بهذا الحديث على الحكم بعد علي، الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علي، السؤال من مات السابق، هارون مات قبل موسى ولا موسى قبل؟ معروف أن هارون مات قبل موسى. طيب إذن السؤال علي مات قبل الرسول ولا الرسول مات قبل علي؟ أعرف أن الرسول مات قبل علي، وبذلك بطلت شبهتهم في هذا الحديث. الأحاديث الثانية التي
0: بمعنى أن المقصد هو أن يخلفه في أهله،
1: أن يخلفه أيها. فعلى كل حال تجد أن كل ما كان يستدلون به استدلال كل واهي هي تلفيقات من أجل الوصول والتبسك بالحكم واللعب على عقول الجهل اليمنيين الغوغاء الذي لا يفقهون من الأمور الدين يعني ومن العلم شيئا إلا ما يكذب به هؤلاء ويستدلون به في الدين ويجيشون الناس نحوهم. لكن في مسألة مهمة، وهي أن علي رضي الله عنه حارب ودخل في حروب، الصحابة دخلوا فيما بينهم في حروب معينة، السؤال الآن هل علي كفر هؤلاء الناس لو ما اعترفوش بحكمه؟ هل علي كفر بعض الصحابة، كفر بعض الصحابة الذين خالفوه وحاربوه؟ أبدا ما حصل هذا، بل أن الخوارج الذين قال بهم نبدأ سأله أصحابه عن كفرهم، قالهم من الكفر فروا، عن استحلال أموالهم قالهم إخواننا بغوا علينا، فكان يتعامل معهم تعامل إسلامي بعلم صراح، فما في عنده هذا النزغات الشيطاني اللي موجودة مع هؤلاء الناس.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نأتي لجزئية أخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، وإن كان الحديث طويلا وذو شجون إلا أننا نحاول اختصاره في حلقة واحدة، نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك والتي نتحدث فيها عن أكذوبة الولاية وفكرة الوصية وكيف انطلت هذه الخدعة على الناس وما تأثيرها السلبي على الأمة الإسلامية. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، قبل أن نختم هذه الحلقة في الدقائق المتبقية، ما ضرر وأثر الأثر الخطير لهذه الفكرة وانتشارها في الأمة الإسلامية؟
1: هذه الفكرة كما ذكر علماؤنا أنها بدأت في بعد، لم تظهر في عهد الخلفاء الراشدين ولا في القرن الأول من عهد الصحابة، لا في حكم الأمويين ولا في حكم أيضا بداية العباسيين. هذه الفكرة ظلت يعني قرابة القرن الثالث، وفي القرن الثالث بدأت تظهر هذه الفكرة. أول من أظهرها الشيعة البويهيين، ثم يعني استحلاها الفاطميين فنقلوها إليهم، ثم جاء حاكم من اليمن من السلالة القاسميين ونقلها إلى اليمن. وأول من أدخلها إلى اليمن بشكل فظيع هو الجارودي، أحمد بن حسن الجارودي، في عام 1053 للهجرة. ومشى بالناس، أول من مشى بهذا العيد من حجور ظليمة في حرس سفيان المناطق هذه، فمشى بهم بسماء بالعيد الغدير، ولعن الشيخين أبا بكر وعمر في جامع الكبير. يعني كانت دخيلة على اليمن بعد حوالي قرابة ثلاثة قرون، ولم تكن هذه البدعة موجودة. ثم وجدت هذه البدعة واستحسنت من أجل الوصول إلى الحكم والحرص على الحكم، فهي ظهرت مع ظهور بداية حكم السلالة. معروف الهادي يحيى بن حسين في 295، ثم بدأ الحكم إلى توارث من أبنائه مع ظهور هذه البدعة، فاستحسنوها من أجل أن يعني يغالطوا فيها عقول أبناء اليمن، وهي بدعة المنكرة ما أنزل الله بها من سلطان. الإسلام جاء بخطوط عريضة، قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، فجاء لنا بأسس معينة، ما قال أن الحكم أبدا سيكون لي فلان أو لعلان من الناس.
0: طيب، في هذه الفكرة أيضا هناك ما يشير إلى أن الحرب الدائرة اليوم التي يشعلونها في كل دول العالم الإسلامي يراد بها أيضا ترسيخ هذه الفكرة بشكل آخر، فهم يوهمون أتباعهم أنهم يقاتلون أنصار من قاتلوا عليا ووقفوا ضده ورفضوا إمامته وكفروا بولايته، كيف يرد على مثل هذه الشبهات؟
1: أولا، الإمام علي بن طالب هو حصلت معارك في زمن لا قتلنا نحن في هذا العصر ولا جمل. لسنا نحن الذين قتلنا عليا، ولسنا نحن الذين يعني قاتلنا مع معاوية، ولسنا نحن الذين هذه كما يقول أهل العلم تلك عصور سلمت منها أسلحتنا فلتسلم منها ألسنتنا. نحن بعدهم بعقورين متأخرة. ثانيا، أن عليا لم يؤسس حينما استقر حكمه، لم يؤسس لمثل هذه البدع ولا لمثل هذه الخرافات، ولا أبناؤه من بعده،
0: ولا اعتبر هذا اليوم يوم
1: ولا اعتبر هذا اليوم يوم عيد. نعم. وثالثا وهو الأهم، أن الإمام علي بن أبي طالب لو هو موجود الآن بين ظهرانينا لكان أول مقاتلا لهؤلاء الناس ببدعهم، كان أول من يقاتلهم. لأن الإمام علي كان ممن عاصر الوحي، من عصر النبوة، وهو أقرب إلى مقاصد الوحي ومقاصد النبوة، فكيف يعني يرضى لمثل هذه البدع أن تكون؟ نحن الآن يعني ممن ينصر عليا في الدفاع عنه في لصق هذه التهم والخرافات إلى الإمام علي رضي الله عنه، ونحن ممن يحب عليا، ونحن ما عندنا بالنسبة لنا أهل السنة، نحن من معتقداتنا وجوب محبة الإمام علي، والذي يعني يبغض الإمام علي عندنا منافق كما هو معلوم. فنحن عندما نناصره بنفي التهم والإلصاق التهم هذه كلها، هذه مناصرة للإمام علي ومناصرة لمنهج الإمام علي. والذي يأتون بمنهج الإمام علي في مثل هذه الأشياء يأتون لنا بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ما في هذا الكلام.
0: طيب شيخنا الكريم، في الأخير تسربت هذه الأفكار وغزا الحوثيون بها حتى المناهج الدراسية، بل وعموم الشيعة أيضا صنعوا لذلك القنوات الإعلامية ووسائل التواصل وغيرها التي يخترقون من خلالها حتى الأطفال عبر مسلسلات الكرتون والتي تحكي لهم قصة الغدير والولاية، وأن هذا اليوم هو يوم عيد، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفع بيد علي أمام الناس ثم أعلن له هذا الحق في الولاية للأمة جمعاء. كيف نستطيع حماية أبنائنا من هذه الأفكار الدخيلة؟
1: مثل ما ذكرت لك، لو ثبت أن هذا الحديث صحيح وقد ذكرنا سناده من كنت مولاه، فهو يوم الولاية وليست الولاية. فالولاية معناها الحكم والسلطة، وقد شرحته بالترجمة. والولاء معنى المحبة. فمن من السنة يعني يبغض الإمام علي؟ ما أحد. فهذا يوم المحبة، كلنا نحب الإمام علي، وهو من مهاجنا وندرسه أبناءنا ونرضعه أبناءنا هذا الكلام. فهذا يعني فيه إعلان للمحبة والنصرة للإمام أبي طالب، للإمام علي رضي الله تعالى عنه. وهذه المحبة والنصرة كان من ضمن منهجه عليه السلام، هو أنه ناصر أبا بكر وناصر عمر وناصر، ائتمر بأمرهم. يعني تصور هو لم يبايع، قبل أن يبايع علي وهو يقود جيش بأمر أبي بكر، قبل أن يبايع أبا بكر ويقود جيش ويؤمره الإمام يعني أبو بكر أميرني على أبي جيش ويقوده، وهذا قبل البيع، ولا يخالف له رأي. ولهذا كما ذكرنا نحن نحب الإمام علي ونحن ندين بالحب والمودة له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كنت مولى فعلي مولاه. هذا هو المقصد، هو يوم الولاية للمحبة وليست يوم النصرة. وبهذا تسقط كل الشبه مع أدنى منهج علمي، تسقط كل هذه الشبهات. وقد ذكرت لك مثال ذلك، كانوا كل ما نارتهم فيه الرجوع إلى العلم العربي يسكتون ويخرسون ولا يستطيعون أن يتكلمون. فهذه إن شاء الله ستمحى إذا كانت هناك مناهج وأسس علمية للحوار، باتن بالزول هذه كلها في أدنى، لأنهم بنوا أسسهم على بناء هش.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذا المستمعين الكرام، كما سمعتم لا شك ولا ريب أن من واجب الأمة الإسلامية جمعاء محاربة مثل هذه الفكرة وتأسيس وترسيخ الفكر السليم لدى النشأ والشباب. ولعلنا في القريب العاجل سنفتتح في محافظة مأرب وفي بقية المحافظات المحررة الكثيرة من المراكز الصيفية لإقامة الدورات العلمية والتربية أو التنشئة الدينية والفكرية والوطنية والشبابية للنشأ والشباب وتنمية عقولهم بالفكر الصحيح والسليم وبالمواهب والمهارات وإحياء جوانبهم الثقافية والرياضية والفنية بعيدا عن هذه الأفكار والخزعبلات والخرافيات. إذن لا صحة لأكذوبة الوصية ولا حقيقة لخرافة الولاية، فكل ذلك من بواطل هؤلاء المبطلين. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، والذي أطل علينا في هذه الحلقة. كما أشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم. كما هي لكم أيضا تحية من التسجيل ياسر البيحاني، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. عضو مجلس القيادة لواء سلطان العرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الفريق الصبيحي يطلع على الخدمة الصحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان ويشيد بخدمته الطبية والأكاديمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في نابلس. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي لواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر والوفد المرافق له، والذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائبة السفير الألمانية صوفيا هيرتيربرغ، تعرر حبل العرادة بوفد السفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد العرادة أن العلاقات اليمنية الألمانية تمثل نموذجا متميزا من الشراكة والتعاون البناء على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى الدور الذي طلعت به ألمانيا في دعم الشعب اليمني وما شهدته من تلك العلاقات التاريخية من تطور وتعاون مثمر في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية خلال العقود الماضية. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسية المواقف الإيجابية التي تتبناها ألمانيا تجاه اليمن في المحافل الدولية ودعمها المستمر للجهود الأممية، لافتا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يعكس عمق العلاقات ويخدم المصالح المشتركة. ودعا العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة وزيادة التمويلات المخصصة للبرامج الإنسانية ومشاريع التعافي والتنمية المستدامة، موضحا أن التراجع الملحوظ في حجم التمويلات الدولية خلال السنوات الأخيرة انعكس سلبا على عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والخدمات الأساسية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا أكثر فاعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في المحافظة وما تواجهه من تحديات استثنائية نتيجة استمرار موجات النزوح إليها من مختلف المحافظات، حيث تمثل المحافظة ملاذا آمنا لمئات الآلاف من النازحين، الأمر الذي ضاعف من الأعباء الواقعة على السلطة المحلية والبنية التحتية والخدمات العامة في ظل محدودية الموارد والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز أداء المؤسسات للقيام بواجباتها في ظل الظروف الصعبة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها بلادنا. من جهته عبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادته بزيارة محافظة مأرب وما لمسه من مستوى الاستقرار والحركة التنموي والعمراني الذي تشهده المحافظة رغم التحديات والأوضاع الاستثنائية، مشيدا بجهود السلطة المحلية وقدرتها على استيعاب النازحين وتوفير بيئة آمنة لهم التي تعكس إرادة قوية تستحق الدعم والتقدير. وأكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية من خلال البرامج والمشاريع والشراكات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبناء القدرات ودعم فرص التعافي والإعمار، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تقدما ملموسا في مختلف الجوانب بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويلبي تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم الاثنين بزيارة تفقدية إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف المحافظات. وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام للمستشفى الدكتور أحمد عبد العزيز ومدير مركز القلب الدكتور أحمد الجفري ورئيس المجلس الأكاديمي الدكتور عبد العزيز القاضي وممثل شركة السعد للاستثمار والتنمية وعدد من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى. وخلال الزيارة عقد الفريق الركن الصبيحي اجتماعا مع قيادة المستشفى بحضور عدد من المختصين، استمع خلاله إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية والتخصصية التي يقدمها المستشفى ومستوى التجهيزات الحديثة التي يمتلكها والدور الذي يؤديه في خدمة أبناء محافظة عدن وبقية المحافظات، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة والمنجزات المحققة. وأوضحت قيادة المستشفى أن المستشفى يضم 372 سريرا، فيما يحتوي مركز القلب على 50 سريرا، ويقدم العديد من الخدمات العلاجية والتشخيص

كان يمثل نموذجا متقدما للمؤسسات الصحية الحديثة، مثمنا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مختلف المجالات وفي مقدمتها القطاع الصحي وما يترتب على ذلك من تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المستشفى يضم تجهيزات وتقنيات طبية متطورة تضاهي ما هو متوفر في العديد من المستشفيات الإقليمية والعالمية الحديثة، لافتا إلى ما يقدمه مركز القلب من خدمات متخصصة تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وعمليات زراعة صمامات القلب عبر القسطرة، إضافة إلى إجراء العمليات النوعية للكبار والأطفال بمشاركة كفاءات طبية يمنية وعربية مؤهلة. كما أشاد بالدور الأكاديمي والعلمي للمستشفى بعد تحوله من مؤسسة علاجية تقدم الخدمات الطبية فحسب إلى مستشفى أكاديمي وتعليمي يسهم في تأهيل الكوادر الطبية وتطبيق أحدث المعايير والبرامج العلمية والأكاديمية. وعقب الاجتماع قام الفريق الصبيحي بجولة ميدانية شملت عددا من الأقسام الطبية والتخصصية وغرف التنويم، حيث اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتبادل الحديث معهم مستمعا إلى أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل. اطلع فريق من قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي برئاسة قائد قوة 1501 العميد الركن مبارك بن عبد الرحمن الدوسري على سير العمليات الميدانية للوحدات العسكرية المرابطة في عدد من جبهات المحور الشمالي في محافظة الجوف. وتفقد العميد الدوسري ومعه عدد من القيادات العسكرية أوضاع المقاتلين من منتسبي اللواء 161 مشاة جبلي في المواقع لشرفه والبطولة بجبهتي القذاميل وطيبة الاسم، مستمعا من قادة اللواء العميد مطيع الدميني إلى شرح مستمعا من قائد اللواء العميد مطيع الدميني إلى شرح حول مسرح العمليات وانتشار قوات اللواء والتصدي لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية. وخلال الزيارة نقل العميد الدوسري للمقاتلين تحايا قيادة العمليات المشتركة مشيدا بالروح المعنوية والكفاءة القتالية لمنتسبي اللواء. من جانبه عبر العميد مطيع الدميني عن تقديره لهذه الزيارة مثمنا الدعم الأخوي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا للقوات المسلحة اليمنية في معركة استعادة مؤسسة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أخطر مروجي المواد المخدرة بمدينة المكلا، وذلك عقب عمليات أمنية نوعية نفذت بناء على تحريات ورصد دقيق ومتابعة مستمرة لتحركات المتهم. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاح بازموح بازومح في تصريح صحفي أن قوة من الإدارة أوقفت المتهم أثناء تنقله على متن مركبة، وبعد تفتيشها عثر بداخله على نحو كيلوين من مادة الشاب المخدرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل الذي كان يستخدمه المتهم. وأشار بازوميح إلى أن عملية التفتيش المنزل أسفرت عن ضبط 6 كيلوغرامات و334 جراما من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى 2 كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 10 كيلوغرامات و334 جراما من المواد المخدرة. كما ضبط بحوزته سلاحان أليان من نوع كلاشينكوف وثلاثة مسدسات. وأكد أن المتهم يعد من العناصر الخطرة المطلوبة لدى الأجهزة الأمنية، وأن عملية ضبطه جاءت بعد جهود مكثفة في التحريات والرصد والمتابعة الدقيقة لتحركاته مشيدا بالجهود التي بذلها أفراد الإدارة المشاركون في العملية، مؤكدا أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل عملها بكل حزم لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطرة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في انتشار المخدرات. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين 8 مواطنين بينهم سيدة في مدينة نابلس ومخيم العين غربا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت 7 مواطنين بينهم سيدة، واقتحمت شارع أصيرة في المدينة وداهمت منزلا وفتشته واعتقلت مواطنا. كان هذا الخبر مستمعي الكرام من الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة للواء سلطان العرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الفريق الصبيحي يطلع على الخدمات الصحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان ويشيد بخدمته الطبية والأكاديمية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين في نابلس. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: المغرب تقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان نرحب بكم في أولى حلقتنا من برنامج على بساط الشجن
4: نصحبكم في هذا البرنامج إلى كل المناطق اليمنية ونتعرف على عاداتها وثقافتها وأعلامها وكل جميل في بلادنا

0: محافظه المهره تقع في النهايه الشرقيه لليمن وتلامس الحدود الغربيه لسلطنه عمان من الغرب. تحدها محافظه حضرموت ومن الشمال الربع الخالي وجنوبا بحر العرب. وتعتبر محافظه المهره من المحافظات التي تحتوي اقل عدد سكان رغم كبر مساحتها.
1: وتتميز محافظة المهرة بالسهول الساحلية والهضاب الجبلية والصحراء الشمالية، ويتخللها العديد من الوديان، منها ما يصب جنوبا إلى ساحل البحر العربي، وأهم وأكبر أودية المحافظة وادي المسيلة الذي يعتبر الامتداد الجنوبي الشرقي لوادي حضرموت، وتصب فيها الكثير من الروافد الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية. وعلى ضفتي هذا الوادي تنتشر الكثير من المستوطنات التي تعتمد على المياه الجارية فيه، وتعتبر أراضيه من أخصب الأراضي، ويصب هذا الوادي إلى غرب سيحوت ثم البحر، وإلى شرق هذا الوادي هناك وادي عدنوت، ويصب إلى غرب قشن عند رأس شروين، وإلى الشرق منه هناك وادي الجيزي الكبير الذي يصب في وادي دحون، وتتجمع مياهه من سلسلة جبال شيت وجبل الفرد، كما توجد العديد من الوديان الصغيرة التي تصب إلى البحر العربي، وهي الوديان التي تتخلل سلسلة جبال القمر. هذا بالنسبة للوديان التي تصب في البحر العربي.
0: أما الوديان التي تصب في صحراء الربع الخالي، وادي المناهيل ووادي أرمى، وهما الواديان التي تتجمع فيها المياه من سلسلة جبل كشيت الشمالية ووادي مراخي، وتتجمع مياهها من جبل بن كشيت أيضا، ويصبان في الربع الخالي من طوق شحر ثم وادي رخوة ووادي شعيت ووادي متين ووادي شحن الذي يعتبر أطول وديان المهرة، وكل هذه الأودية تصب في الربع الخالي.
1: تستوطن المهرة الأرض المسمى باسمها التي تمتد من عين بمعبد شرق حضرموت وتمتد إلى داخل عمان، يحدها من الشمال الربع الخالي ومن الجنوب بحر العرب. وتعرف هذه الأرض بأرض مهرة نسبة إلى ساكنية مهرة بنو حيدان بن قضاعة. في شمالها تقع أرض الأحقاف، وفي شرقها وجنوبها أرض الشحر. ولمن يريد الاطلاع على القبائل والأنساب المهرية عليه بالاطلاع في كتاب مع الدول اليمن الكبير لابن الكلبي.
0: وبالنسبة لأشهر الشخصيات المهرية في الجاهلية، كرز بن روعان المهري، وهو الذي يقول: تقول بنيتي لما رأتني أكر عليهم وأذب وحدي، لعمرك إن ونيت اليوم عنهم لتنقلبن مسروعا بخدي. وهو زعيم المهرة في الجاهلية أيام معدي كرب الكندي، والذي عقد معه الحلف بعد حرب طاحنة بين المهرة وكندة، إلا أن معدي كرب غدر بالمهرة بعد عقد الحلف، ودارت حربا طاحنة بين كندة، فظفروا المهرة بكندة وقتلوا زعيمهم معدي كرب وشقوا بطنه.
1: ومن أشهر الشخصيات المهرية أيضا مرضاوي بن صعوة المهري، وهو شاعر وفارس، ولد في أرض المهرة في حوالي 15 قبل الميلاد النبوي.
0: ومن النساء البارزات في المهرة خويلة المهرية القضاعية، هي اسم هذه السيدة التي عاشت في العصر الجاهلي، وجاء في أدوار التاريخ الحضرمي هي سيدة قضاعية اشتهرت في الأوساط العربية بقوة الشخصية والتأثير في النفوس ببلاغتها في النثر والنظم، ولها مكانة مرموقة في قومها بني ريام، وهي بطن من المهرة، وقد استطاعت بمفردها أن تثأر لعشرات منهم قتلوا في موقعة حربية دارت رحالها بينهم وبين إخوانهم الآخرين من قبيلتي ناعب وداهن من المهرة، واستطاعت ذلك بتأثيرها في قبيلة مهرة بنظمها وشعرها، حتى غزت قضاعة بقيادة سيد المهرة في ذلك الوقت مرضاوي بن صعوة المهري الفارس والشاعر الشهير، وهو ابن أختها، وأخذت بثأر من قتلوا. وأخذت بثأر من قتلوا.
1: واشتركت المهرة في فتوحات شمال إفريقيا والمغرب والأندلس، حتى أنها اختطت في بعض مدن مصر مثل الفسطاط وغيرها. والخطط هي تملك الأراضي وبنائها، وهي بمنزلة الحارات، وسميت كل خطة بمن نزلها واستوطنها. وتذكر المصادر أن غافق ومهرة توسعوا بخطتهم حتى برزوا إلى الصحراء من ناحية الشرق والشمال.

0: أعلام القبيلة سفيان بن صهبان المهري المعروف بالخرنق الشاعر، ذكره ابن أبي داود في الصحابة وتبعه ابن منده وغيره، وذكر ابن يوسف أنه شهد فتح مصر وأنه قال: كنت والمقداد للصين في الجاهلية. زهير بن قرظم المهري وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له كتاباً مهر الأبيض. وأيضاً تميم بن قرعن المهري روى عن بن عمرو بن العاص، وكان في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الأخيرة، وكان غلاماً وأعطي سهماً بعنوان أبي بصرة الغفاري. عبد الرحمن بن شماسة المهري أبو عمرو المصري روى عن ابن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وزيد بن ثابت وأبي ذر الغفاري وعائشة رضي الله عنهم.
1: ومن أعلام القبائل المهرية أيضاً سعوة بن حيدان المهري، وروى عن عبد الله بن عمر بن العاص، وثواب بن عتبة المهري البصري، وروى عن الإمام الحسن البصري، وكذلك معن بن عبد الرحمن بن سعوة المهري، ورشدين بن سعد المهري أبو الحجاج المصري، وروى عن الإمام الأوزعي، وسليمان بن داود المهري أبو الربيع ابن أخي رشدين، وموسى بن أيوب المهري أبو الفيض الحمصي روى عن الإمام شعبة من الحجاج، وخالد بن حميد المهري أبو حميد الإسكندراني.
0: وأيضا محمد بن داود المهري أبو عبد الله الإسكندراني روى عنه الإمامين أبو داود والنسائي. عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري أبو رجاء المصري قال عنه ابن يوسف في تاريخ مصر: حدثني أبي عن جدي أنه كان من أفاضل أهل مصر. حي بن لقيط بن ناشرة المهري ودار أبيه لقيطا بمهرة معروفة. أبو بكر بن عمار المهري الأندلسي شاعر الأندلس وقرين ابن زيدون في الشعر، حتى استحوذه المعتمد بن عباد على أملاكه فعصى بها وتملكها، فلم يزل المعتمد يتلطف في الحيلة إلى أن وقع في يده، فذبحه صبرا للعصيان بعد فرط الإحسان ولأنه هجى المعتمد وآباءه.
1: ومن العلماء والرواد في المهرة أسبق المهري، ولد في 980 للميلاد وتوفي في 1034 للميلاد، واسمه أسبق من محمد بن السمحة المهري ويلقب بأبو القاسم، ونسبه يعود إلى مهرة بن حيدان. هو عالم بالحساب والهندسة والهيئة والفلك، وله عناية بالطب. من أهل قرطبة انتقل إلى قرناطة وتأثل فيها نعمة واسعة ومات بها. كان من مفاخر الأندلس، له كتاب المدخل إلى الهندسة وثمار العدد، ويعرف بالعلامات وتفسير كتاب إقليدس، وكتاب كبير في الهندسة، وأيضا كتاب في الاصطلاب.
0: ومن العلماء والرواد سليمان المهري. سليمان بن أحمد بن سليمان المهري كان ربانا بحريا وعالم فلكي، اشتهر في القرن التاسع والعاشر الهجري والخامس والسادس عشر الميلاديين. ولد سليمان في بلدة الشحر.

0: ونحدثكم مستمعين عن المواقع الأثرية والمزارات والحمامات الطبيعية في المهرة، حيث توجد في محافظة المهرة عددا من المواقع والمعالم الأثرية والمزارات والمناطق السياحية، وذلك في العديد من مديريات المحافظة. أولا في مديرية حات، الموقع الكائن في رأس وادي حات هو عبارة عن صخور عليها نقوش بالخط المسند. وفي مديرية القيضة هناك عدد من الحصون القديمة، منها حصن خبيل وحصن دوحل وحصن الكافري فوق مرتفع وعليه بعض النقوش القديمة.
1: مديرية حسوين، عدد من القلاع التاريخية الأخرى منها قلعة وادي هول إلى جانب مدينة حسوين القديمة الواقعة في الوادي نفسه، قلعة البحراني كما توجد في الجانب مدينة حسوين القديمة الواقعة على ساحل المديرية. أما مديرية قشن توجد عدد من الحصون، منها حصن بيت جيدح وحصن بيت مسمار وحصن بيت عوشن وحصن بيت عمروتن، بالإضافة إلى قصر السلطان السابق الذي يعتبر من المعالم السياحية في المديرية إلى جانب السوق القديم في مدينة قشن.
0: وإذا حدثناكم مستمعين عن المزارات ومواقعها في محافظة المهرة، مديرية الغيضة هناك مزار الشيخ فرج ومزار الشيخ مند بن عمروتن ويقعان في مديرية قشن، ومزار الشيخ الجوهري ومزار بنت فتيح بن علوي.
1: أما مديرية سيحوت، مزار صالح بن عقيل ومزار مولى العبار ويقعان في مديرية المسيلة قبة السيد علي بن أحمد وجامع باكري.
0: والمناطق السياحية في المهرة، يعتبر معظم الشريط الساحلي من أهم المناطق السياحية في المحافظة إذا ما توفرت المقومات الضرورية والمهمة للسياحة، خصوصاً سواحل مديريتي حوف وحصوين ومعظم سواحل المحافظة.
1: ومن أهم المعالم السياحية في المهرة مديرية الغيضة ومتحف الغيضة وقرية محيفيف وأيضاً قرية صبوت. ومن أسماء المعالم السياحية في المهرة مديرية الغيضة ومتحف الغيضة وقرية ضبوت،
0: وكذلك مدينة القيضة ومقبرة القيضة وقرية محيفيف
1: وحيروت وميناء خلفوت وميناء نشطون
0: وكدمة يروب ومستوطنة حبروت الأثرية
1: وأيضا شاطئ بالحاف وشاطئ الفتك والسلاحف العملاقة
0: وحصن عمريت ومديرية حوف ومستوطنة دمقوت
1: ميناء خور الأوزن وجبال حيطوم وجبال مرارة.
0: الأزياء الشعبية لمحافظة المهرة، يمثل التراث الشعبي اليمني نموذجاً خاصاً ومميزاً، وذلك لاحتوائه العديد من الجوانب الحياتية لليمنيين. ولهذا التراث صور متعددة وتحظى بشعبية كبيرة رغم تقدم الحياة وتطورها، إلا أن الطابع الجمالي وإتقان صناعتها سيجعل من هذه الأزياء الجميلة كنز يخلد مدى الدهر لا يمكن طمسه مهما بلغت عجلة التقدم والتطور.
1: من الأزياء التي تتميز بها محافظة المهرة الثوب النسائي، وهو ثوب مخطط باللون الأسود وتتعدد ألوان هذا الثوب، لكن يميزه الخطوط السوداء والحزام على الخصر، ويلبس عادة في الأعراس، وتتزين المرأة بالحزام الفضي أو الخلخال.
0: أما عن الزي الرجالي، فبسبب ارتفاع درجة الحرارة في محافظة المهرة فأغلب الرجال يحتفظون منذ زمن بلبس المعوز والغترة أو ما يعرف في بعض المناطق بالشال، والبعض منهم يلبس الثوب المتعارف عليه في جميع المحافظات اليمنية.
1: ويميز الملبس المهري للرجال بوجود قبعة صغيرة على الرأس تكون منقوشة بعدة ألوان نقشات مميزة معمولة يدوياً، وأكثر هذه الألوان الأحمر والأخضر، وغالباً ما يرتديها كبار السن من الرجال.

0: مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى آخر فقرات البرنامج ومع اللغة المهارية. تشتهر اليمن بتنوع لهجاتها التي يقدر عددها ب 36 لهجة، لكن سكان محافظة المهرة لا يتحدثون أي من هذه اللهجات، بل يتحدثون لغة مستقلة بذاتها، لها قواعدها ومفرداتها وأصواتها، ويقدر عمرها ب 5000 سنة. اللغة المهرية هي لغة أهل عاد، وهي مشتقة أساساً من اللغة الحميرية، وتحمل اللغة المهرية أساسيات اللغة من قواعد واستقلال الكلمات والأسامي أيضا، وتتكون هذه اللغة من الأصوات العربية إضافة إلى 3 أصوات لا توجد في أي لغة أخرى.
1: بإمكان من يعرف تلك اللغة كتابتها وقراءتها بسهولة تامة، إلا أنه لم يقم أحدا إلى الآن بتأليفها وقيدها لتسهيل الكتابة والقراءة، والسهولة في ذلك الأمر أن حروفها عربية من الألف للياء.
0: وبالنسبة للأعداد والأرقام فإنها لا تكتب وإنما تلفظ فقط، وكل عدد له تسميته الخاصة به. وإليكم مستمعينا بعض الكلمات والجمل في اللغة المهرية.
1: أولا نذكر كيفية نطق بعض الأحرف باللغة المهرية. حرف الألف امتون، أما حرف الميم مصنع، وحرف اللام ليبد، وحرف الغين صومغ، وحرف الدال ديوا، والهاء هجلي.
0: وهذه أيضاً بعض الكلمات المستخدمة في اللغة المهرية.
1: أحوم معناها أريد، فنوهن أحوم كنت أريد، أعجوب أحب، ويعجوب يحب. هذرتك معناها حذرتك، وإذهتم حزن، أما شخبور سأل، وسيور ذهب، شكوف نام، وشنيت النوم. فارحات معناها الفرح، وجهيم سافرت، وجهموت سافرت، قفود الخبط نزل إلى المدينة، أبرجع الركض السريع أو الجري، نوكا معناها أتى، وأتومع معناها استمع، وصورة معناها امرأة جميلة. هيوبك أصبحك كيف أصبحت، وهيوبه هجزمك كيف أمسيت، تهجمك فيت صباحك عافية، هيوبه هيت كيف الحال، لو سابك تكوين انتظرتك طويلا.
0: حتى في أسامي الطبيعة تختلف مسمياتهم، مثلا
1: معنى الأرض إقع، والجبل إجبل، والوادي حودي، والقمر حريت، والشمس حيوم، والبحر أروم، والساحل سيفيت، والصخرة فلق، والظل هولع.
0: هذه كانت بعض الجمل والكلمات في اللغة المهرية. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج على بساط الشجن. نلقاكم في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: أم اليمن، أمي.
3: كنتم مع
4: على بساط الشجن.
3: إخراج نصر الأغبس.
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي.
3: الإشراف العام علي الحواني.

أهلا بكم. الدولة المدنية. الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية، والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة. أهمها أن تقوم الدولة المدنية على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر، فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة، والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة، والذي يعني أن الفرد لا يعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أي الدولة المدنية أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهي ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة، كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه، حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. كذلك مبدأ الديمقراطية، والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. والدولة المدنية لا دور للعسكر فيها على الإطلاق ولا رجال الدين ولا أي جهاز أو مؤسسة غير مدنية، إذ يجب أن تظل تحت إرادة المدنيين ولا تقفز عن السلطة المدنية خارج العقد الاجتماعي. وهي دولة مدنية ليبرالية ديمقراطية محكومة بفصل السلطات وقائمة على حكم المؤسسات. هناك وجهة نظر مختلفة قليلا لدى البعض، خاصة من المنظرين العرب لمفهوم الدولة المدنية، والذين يتحدثون عن نماذج لشكل الدولة المدنية ويقولون إن كل دولة مدنية ليست علمانية بالضرورة، ويعتقدون أن وصول الغرب لهذا المصطلح في حركة علمانية تحررية من بطش الدين المحرف بقبضة الملوك لا يعني أن كل قالب مدني اجتهادي وصلت إليه تجربتهم البشرية أو تجربة الإنسانية هو علماني محاد للدين. فالدولة المدنية في ماليزيا وتركيا ساهمت في تنظيم حياة المسلمين كما في الغرب، فللحقوق المدنية الدستورية مساحة اجتهاد تختلف في مواضع، ولكنها تتفق في مواضع أخرى، فهو عقد اجتماعي ينظم حياة كل شعب بالتوافق بين أطيافه وبقانون يرتضونه، يعتمد عبر التنافس السياسي على تعزيز هذا القانون بمعادلة الشريعة ولا يسقطها عقديا أو أيديولوجيا.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

فخلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكه الذكر. فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الذاكرين وقدوة العاملين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في سلسلة متصلة من الحلقات عن دروس نافعة من فقه الأدعية والأذكار، راجيا من الله تعالى أن ينفعني وإياكم وعموم المسلمين بها، وألا يحرمنا فضلها وعظيم أجرها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. الحلقة الأولى: أهمية الذكر وفضله. غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفعها، ومن الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وقد أمر الله تعالى به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز من قائل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تبارك اسمه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بكثرة ذكره، وذلك لشدة حاجة العبد إليه وافتقاره، أعظم الافتقار إلى ذكره سبحانه، ولعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله تعالى كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وروى البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعل من المناسب هنا والحديث ماض بنا في فضل الذكر أن نلخص بعض ما ذكره أهل العلم من فوائد الذكر التي يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. ومن أحسن من تكلم في هذا الموضوع وجمع أطرافه ولم شتاته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، وهو متداول بين أهل العلم وطلابه منذ زمن. فقد قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعددها فذكر ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولعلي أذكر لكم مستمعي الكرام هنا فائدة من فوائد الذكر مما ذكره رحمه الله تعالى، على أن نستكمل بعض هذه الفوائد إن شاء الله تعالى أثناء حلقاتنا هذه بعونه عز وجل. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهما وغيرها بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة. ثم ذكر الخامسة فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر ما ورد في الحديث العظيم. وقد وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله بأنه حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. هذا الحديث مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر، وهي أنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وهذا لا ريب فيه فضيلة عظيمة للذكر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، سمي الوسواس الخناس أي الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان وشركه، ومن همزه ونفثه ونفخه، وأن يلهمنا الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فك الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فك الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
2: مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله مثلا شعبيا ومتى يضرب وما يقابله من الأمثال العربية. مستمعي الكرام، سنستمع إلى بعض أمثال هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير.

مرحبا بكم مستمعي الكرام. نستمع في البداية إلى أول أمثال هذه الحلقة وهو مثل مأربي معروف، مثل يقول عدل العود ما دام يتعدل. هكذا يقول المثل، عدل العود ما دام يتعدل. وعدل بمعنى أنك تقومه وتصلحه، إذا هو عوج ولا فيه عوجة صلحه ما دام يتصلح. يعني عدله بمعنى قومه وأصلحه، لأنه فيه عوجاج ما دام قابلا للتقويم والإصلاح، لأنه إذا لم يعد قابلا فهناك مشكلة. نعم، التقويم لا يكون إلا للشيء المنحرف والمايل وغير المستقيم. عدل العود ما دام يتعدل، هذا المثل يحمل وصية للتحذير من الانحرافات بكل أشكالها. عند بداية نشأتها لا بد وأن تدركها، لا بد وأن تعالجها، يعني قبل أن تستفحل وأن تنتشر ويصعب علاجها. إذا زادت العوجة يصعب أن تقومها وأن تصلحها وأن تعدلها. عدل العود ما دام يتعدل، حيث أن الغصون إذا كانت صغيرة وطرية يمكن للمزارع أن يعدلها ما دامت طرية، شكلها ويوجهها ويحرفها حيث ما يبى. لكن إذا قد هي كبيرة، الغصون غصون الشجر غصون العود لا يمكن أن تتعدل. فإذا تركت تلك الغصون المائلة والمعوجة دون تقويم ومر عليها الزمن وهي كذلك غلظت واشتدت وقوي عودها، حين ذاك يصعب عليك تعديلها إلا بالقطع أو التشذيب الذي يحتاج إلى قسوة في قطع الأجزاء الناشزة أو الأجزاء المعوجة، وربما تركت كما هي لأنها ستؤثر عليك في المستقبل. عدل العود ما دام يتعدل، هذا مثل صحيح. إن الأمور تعتمد على البداية، فالشيء إذا نما على طريقة صحيحة بقي صحيحا كذلك. الأساس إذا بني على طريقة صحيحة يبقى البيت صحيح، لأن الأساس قوي ومتين. إذن بما فيه الكفاية من هذا الشرح لهذا المثل، لأن الإعوجاج الذي يحصل ويتم تداركه في البداية يعود، يعني يستمع ويسير في الطريق الصح. مستمعي الكرام، في معنى هذا المثل قول الشاعر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها خشب. قد ينفع الأدب لأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي شيبة أدب. وقول شاعر آخر: ليس عطفي للعود إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء. يعني ليس، يعني عندما أعطف العود إذا كان أخضر، بالعكس كيف أعطفه وجوده يابس قوي سينكسر ولا ينفع فيه العطف. إذن يضرب هذا المثل مستمعي الكرام للتحذير من الانحرافات ومعالجتها عند بدايتها، لأنها سيصعب علاجها فيما بعد. عدل العود ما دام يتعدل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. مثلا التالي من أمثال هذه الحلقة هو المثل القائل: من شب على شيء شاب عليه، أي من نشأ على شيء وتربى على سلوك معين وطبع معين فإن هذا سيبقى لاصقا فيه. من شب على شيء شيب عليه، أو من شب على شيء شاب عليه. وشب بمعنى نشأ، أي من اعتاد أمرا ما في شبابه وتألف عليه وتعود عليه، إذن سيبقى هذا معه إلين يكبر، إلين يصبح قد هو شيبة ما عاد تقدر تعدله. من شب على شيء شاب عليه، ويعني المثل أن الإنسان لن يستطيع أن يغير شيء في شخصيته أو ما اكتسبه في بداية حياته ونشأته وتطبعه على العادات التي اكتسبها من المجتمع المحيط به والبيئة التي عاش فيها. إذن مستمعي الكرام، من شب على شيء شاب عليه، هذا مثل شعبي يضرب أو يضرب على الشخص الذي يتربى على سلوك معين أو اعتاد في حياته على أمر فاته لا يفارقه بل يرافقه حتى الكبر، وأنه من الصعب أن يحاول أن يغير من هذا الطبع. لذا ينبغي علينا أن لا نتعود على الأشياء السلبية، وإنما نتعود على الأشياء والعادات الإيجابية، لأن من شب على شيء شاب عليه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نستمع إلى مثل شعبي آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل القائل: الطبع غلب على التطبع. والطبع معناته كل ما يتم تطبع الإنسان به، الطبيعة التي يأخذها الإنسان. والتطبع هو تغيير الطبع الأصلي، لأن الطبع يغلب على التطبع. عندما طبعك شيء وتحاول أن تقلد شيء أو تغيره، لا، يغلب عليه الطبع. ويعني المثل أن ما هو أصيل في عادات الإنسان يغلب ما هو مكتسب وليس من سجيته، لأن الطبع يغلب على التطبع. إن تغيير طبع الشخص إلى طبع آخر أفضل من طبعه الذي جلب عليه، ويقاوم نفسه حتى يصبح طبعه. لكن هذا التطبع والذي لم يكن الأصلي فيه ربما في لحظة سيخذله ويعيده إلى طبيعته وسجيته، لأن الطبع يغلب على التطبع. الطبع غلب على التطبع، هذا مثل شعبي يضرب لكل من تطبع بطبع حسن ثم ترك وعاد إلى أصله وسيرته الأولى. يضرب للإنسان لا تتبدل طباعه، يضرب لطباع المرء الموروثة تغلب على تصرفاته. الطبع يغلب على التطبع.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، والآن نستمع إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل القائل: زح جبل ولا تزيح طبيعة. هكذا يقول المثل، زح يعني حرك، هكذا يقول المثل: حرك جبل ولا تحرك طبيعة، أي أن إزاحة الجبل ستكون أهون عليك من تغيير طباع الشخص الذي تطبع عليها. زح جبل ولا تزيح طبيعة. المثل هو من الأمثال التي تركز على العادات والتقاليد، وبالذات العادات الراسخة منها في المجتمع أو الفرد. وما الأمثال الآنفة الذكر إلا انعكاس لمفاهيم رسوخ العادة والتقليد. فالعادة هي ما تعوده الناس وتوارثوه جيلا بعد جيل، يصدر بوحي من اللاشعور الجماعي. والتقليد ما يقلده الإنسان في فعله وما يرى فيه نموذجا يحتذى، لا يمكن إزاحته أو تغييره. ومن خلال ذلك يتأكد أن العادة والطبع حقيقة أصيلة في الفرد والمجتمع. زح جبل ولا تزيح طبيعة.

موجز السابعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مارب اللواء سلطان العرادة اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس جانيدار والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائبه السفير أو نائبة السفير الألماني صوفيا هير، رحب العرادة بوفد السفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم الاثنين بزيارة تفقدية إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية. وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام للمستشفى دكتور أحمد عبد العزيز ومدير مركز القلب الدكتور أحمد الجفري ورئيس المجلس الأكاديمي دكتور عبد العزيز القاضي وممثل شركة السعد للاستثمار والتنمية وعددا من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى. اطلع فريق من قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي برئاسة قائد قوة 1501 العميد الركن مبارك بن عبد الرحمن الدوسري أو الدوسري على سير العمليات الميدانية للوحدات العسكرية المرابطة في عدد من جبهات المحور الشمالي في محافظة الجوف. وتفقد العميد الدوسري ومعه عددا من القيادات العسكرية أوضاع المقاتلين من منتسبي اللواء 161 مشاة جبلي في مواقع الشرف والبطولة بجبهتي القذاميل وطيبة الإسم، مستمعا من قائد اللواء العميد مطيع الدميني إلى شرح حول مسرح العمليات وانتشار قوات اللواء والتصدي لهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية. وخلال الزيارة نقل العميد الدوسري للمقاتلين تحايا قيادة العمليات المشتركة مشيدا بالروح المعنوية والكفاءة القتالية لمنتسبي اللواء. ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أخطر مروجي المواد المخدرة بمدينة المكلا، وذلك عقب عملية أمنية نوعية نفذت بناء على تحريات دقيقة ورصد ومتابعة مستمرة لتحركات المتهم. وأوضح القائم أعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بالساحل حضرموت الرائد والضاح بازومح في تصريح صحفي أن قوة من الإدارة أوقفت المتهم أثناء تنقله على متن مركبة، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على نحو كيلوين أو كيلو من مادة الشبو المخدرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية ومداهمة المنزل الذي كان يستخدمه المتهم. وأشار بازومح إلى أن عملية تفتيش المنزل أسفرت عن ضبط 6 كيلوغرامات و334 جراما من مادة الحشيش المخدر إضافة إلى 2 كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة ليصل إجمالي المضبوطات إلى 10 كيلوغرامات و334 جراما من المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة سلاحان آليان من نوع كلاشينكوف وثلاثة مسدسات. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: الهادي. الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب، وعن الضلالة إلى الرشد، وعن التيه إلى الجادة. فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد، وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. يهدي التائهين في الصحاري، ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة، ويهدي المكتشف إلى الاختراع، ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة، ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم، ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه. يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، ويهديك برؤيا تراها، ويهديك بنصيحة عابرة، ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، ويهديك بتأمل، ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، ويهديك بالخوف، ويهديك بالحب، ويهديك بالموت. تكون في غمرة النسيان فيذكرك به، تكون في حومة المعصية فيوقظك، تكون في وسط المستنقع فيطهرك، تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا. يهديك بحب يغمر فؤادك، أو بخوف يزعزع استقرارك، أو بمرض يذل كبرياءك، أو بحاجة ترغم أنفك، أو بفقر ينقض ظهرك، أو بخواء يعذب روحك، يعيدك إليه، إلى طريق الأنوار، يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هداياته من قريب. يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود، يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغاني تافهة. اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه، وتوصلنا إليك، وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض.

واثقون. مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. اللهم صل وسلم على محمد.
2: من أعماق قلبي أصرخ إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي وأصغي إلى تضرعي. يا رب، إن كنت تحسب آثامي فكيف لي أن أنجو؟ لكنك تغفر لي وتشملني بنعمتك فأتقيك. نفسي تنتظرك كمن يتطلع إلى طلوع الفجر، نفسي تنتظرك كمن ينتظر شمس النهار. أشرق على حياتي يا رب، فأجدو بتسابيح التعظيم والإجلال لك.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: أثير المساء. أثير المساء،
2: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
3: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
2: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
3: أثير المساء،
2: برنامج ثقافي متنوع،
3: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
2: إعداد مبخوت السيفي،
3: تقديم رحمة عبد الله،
2: إخراج نصر الأغبس،
3: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
2: إشراف عام علي الحواني.
4: مساء الخير والنور لكل القلوب التي تنصت إلينا الآن عبر أثير المساء. يا أهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة ننسج فيها معا خيوط الحكاية والكلمة الطيبة. في حلقتنا هذه سنمضي في رحلة عبر دروب الكرم وطلاقة الوجه وأثر الابتسامة في نفوس البشر. سنمر على محطات معرفية وقصص تروي لنا كيف استحق الكريم مكانته في التاريخ. ابقوا معنا، ففقراتنا متنوعة وحكاياها لا تمل.

أقوال مأثورة. نفتح معكم مستمعين الأعزاء كتاب الحكمة القديم لنقتبس منه ما ينير وجوهنا ويوسع أرزاقنا بكلمة طيبة ووجه بشوش. العرب ربطوا بين بشاشة الوجه وكرم الروح، فالبشاشة هي الرسالة الأولى التي نقدمها للضيف قبل أن نقدم القراء. يقول الشاعر الأبرش: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويجعل الخريمي من البشاشة وجبة تغني الضيف عن كثرة الطعام، حيث يقول: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف كثرة القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. أما عن التفاني في خدمة الضيف وإيثاره على النفس، فيصور لنا الشاعر المقنع الكندي هذه الحالة من الكرم المتناهي قائلا: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويبقى الكرم في ميزان العرب صفة تظهر في تفاصيل الكلام ومواقف الرجال. وكما قال الشاعر المتنبي في ربط الكرم بشخصية الإنسان: كرم تبين في كلامك مثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. فالجود ليس في المائدة فقط مستمعين، بل في الابتسامة التي تشعر الضيف أنه في بيته. إذن الآن ننتقل من أقوال الحكماء إلى زاوية خاصة نتأمل فيها مواقفنا اليومية، فبعد هذا الفصل الفني نذهب إلى فقرة لفتة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا التأملية لفتة. نتوقف اليوم عند قيمة قد نظنها بسيطة لكن أثرها في القلوب عظيم، إنها بشاشة الوجه، حيث يروى أن أعرابيا رأى رجلا دائم العبوس فنصحه ببساطة الفطرة قائلا: يا هذا، لا تقطب وجهك فتزيده قبحا على قبح. تأملوا إلى هذه الكلمة، إنها تضعنا أمام مرآة أنفسنا، فهل ندرك أن وجوهنا هي الرسالة الأولى التي نبعثها للآخرين قبل أن نتحدث؟ لقد اختصر حكيم عربي فلسفة التعامل في بيت واحد حين قال لابنه: بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فالابتسام مفتاح يفتح القلوب الموصدة وطاقة تمهد لك طرق النجاح. أما العبوس والغلظة فهما في الحقيقة حجر نلقيه في طريقنا، ولا نلبث أن نرى ارتداده علينا جفاء وقطيعة. حتى في تراثنا وصف الوجه الذي غاب عنه الحياء بصلابة عجيبة، حتى قيل في بلاغة السخرية إن صاحبه لفرطه وقاحته يستحق أن تتخذ من جلدة وجهه حدوة لحصان. خلاصة لفتتنا اليوم مستمعينا: وجوهنا مرايا لقلوبنا، فمن كان قلبه عامرا بالود أشرقت ملامحه. فلتكن ابتسامتكم وكلمتكم الطيبة هي العنوان الذي تقابلون به العالم، فما نزرعه من ود في وجوه الآخرين نحصده بتأكيد في قلوبهم. مستمعين الأعزاء، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم من قيم التعامل إلى عالم المعرفة والأرقام، لنقف معكم في فقرة دقائق معرفية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. والآن إلى محطتنا التي سنسلط فيها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي ومعلومات مكثفة ومفيدة. لكن هل سمعتم بمجموعة بريكس؟ هي تكتل اقتصادي وسياسي يضم أقوى الدول نمواً في العالم. الاسم اختصار لأول حرف من دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. بدأت الحكاية عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2010، فأصبح الاسم بريكس. الهدف هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويتها. واليوم العالم يترقب انضمام دول جديدة، ما قد يغير موازين القوى الاقتصادية. إذن مستمعين، من لغة الأرقام والاقتصاد نعود لنحكي حكاية الإنسان وقيمته. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة. نسافر معكم عبر الزمن لننصت لحكاية من أروع ما قيل في كرم العرب. يحكى أنه في عام أصابت فيه العرب سنة قحط وجدب شديد، قحطت فيه الأرض وإغبرت السماء وندرت الأقوات وأيقن الناس بالهلاك من الجوع. في تلك الليلة الباردة كان حاتم الطائي في خيمته مع أسرته، وكان صغاره يتضاغون من شدة الجوع، يبكون عواء كعواء الذئاب. وبينما كان حاتم يحاول تسرية زوجته وأطفاله بالحديث لينسيهم ألم الجوع، إذ سمع صوتا من خارج الخيمة. خرج حاتم فوجد امرأة من جاراته قد أقبلت إليه تطلب الغوت، فأخبرها حاتم بابتسامة وهدوء أن يطمئن قلبها، ثم عاد إلى أسرته وذبح فرسه الوحيدة التي كانت أعز ما يملك ليوفر الطعام لضيوفه ولأهل الحي. قام حاتم بنفسه يوقد النار ويشوي اللحم، ثم طاف على بيوت جيرانه واحدا تلو الآخر يدعوهم قائلا: هبوا أيها القوم، عليكم بالنار. فجمع الناس حوله يأكلون من طعامه، أما حاتم فقد جلس في ناحية بعيدة يراقب فرحة الناس وشبعهم، ولم يذق من اللحم لقمة واحدة رغم أنه كان أحوجهم إليه. وحين عدله البعض على هذا الفعل أجابهم بأبيات تلخصان فلسفته، حيث قال: مهلا نوار أقل اللوم والعدلة، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فإصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم، فلا يقرى إذا نزل. لا تعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. إذن مستمعين، العبرة من القصة هي أن الكرم الحقيقي ليس ما تجود به أنت وأنت غني أو في غنى، بل ما تجود به وأنت في أمس الحاجة إليه. يا لها من قصة تملأ الروح بالمعاني. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نذهب إلى محطتنا التي نسترجع فيها حكم العظماء، فقرة قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطتنا في ذاكرة الأجداد في فقرة قالوا ومضوا، حيث نستحضر حكمة الحكماء ونغوص في قيم صاغت شخصية الإنسان العربي. واليوم نتأمل في سيرة الكرم، لا كفعل نقوم به لأجل غاية بل كنهج حياة وسجية طاهرة. لقد كان العرب يدركون أن الكريم هو سليل النبل والأخلاق، وأن سخاءه ليس تكلفا أو بحثا عن مصلحة، بل هو نبع يفيض من قلب محب. ومن هنا جاءت الحكمة الخالدة من جاد ساد. إذا مثلنا العربية اليوم من جاد ساد أو من جاد سادة. الأعزاء الكرام، السؤدد والسيادة هنا ليست منصبا أو وجاهة يسعى إليها، بل هي نتيجة حتمية لفيض من العطاء. فالمجتمع حين يرى هذا الجود المتأصل وهذا البذل الذي لا ينتظر مقابلا، تلتف القلوب حول صاحبه بصدق ومحبة. الكرم هنا يفرض هيبته واحترامه كقيمة حميدة ومحببة، فيصبح الكريم سيدا في عيون الناس، لا لأنه أراد ذلك بل لأن أخلاقه هي التي جعلته في صدارة نفوس. فالسخاء رداء لا يرتديه إلا النبلاء، وهو الحصن الذي يكسب صاحبه مكانة تنال بطيب الأثر. المستمعون الأكارم، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم إلى عالم الأدب والبيان في فقرة درر الكلام.

0: الحوار والكلام. ومع ختام حلقتنا نصل إلى درر الكلام، حيث نقتطف من بستان الشعر بيوتاً خلدها التاريخ في وصف أهل جود. نستحضر اليوم أبياتاً لشاعر أبي بكر الشبالي يصف بها كرم خالد بن يزيد في صورة تجعل من العطاء خصلة فطرية لا تفارق صاحبها، حيث يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كريم كريم الأمهات مهدب تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: جرو.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كتاب الإرهاب الحوثي سيرة ومسيرة مشاهد من فصول الإرهاب الإمامي في اليمن لمؤلفه الدكتور ثابت الأحمدي ومن إصدار مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام توثيق تاريخي لفصول من الإجرام والإرهاب الإمامي القديم الجديد الذي استنزف اليمن بكل مقوماتها لقرون ولا يزال يمعن في إفكه المتسربل بالدين زورا وبهتانا. هذه الحلقة قراءة لهذا الكتاب، مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

ملامح عابرة وغيظ من فيض من توحش هذا الكيان السلالي المتنكر للهوية اليمنية التاريخية توقف عندها المؤلف، لأن ما وصلنا من جرائم يحيى حسين الرسي وبنيه إلى النزر اليسير مما وثقته الكتب فقط، وكثير من المظالم والانتهاكات والإرهابيات ذهبت مع ظالميها ومظلوميها. هذا الكتاب الذي تجدون رابطا لتحميله أسفل هذا الفيديو إعادة قراءة لتاريخنا، لا للغرق فيه ولكن لمعرفة كوامن الخلل وأصل الداء الذي لا زلنا نعيش وقائعه إلى اليوم. استطاع المؤلف الإلمام ببعض مشاهده من منطلق محبته لوطنه واعتزازه بتاريخه الحضاري الأصيل، وهو جهد مبارك في ظروف غير طبيعية يعيشها في منفاه خارج وطنه بقصد الإسهام الثقافي والتنوير الفكري الذي يرتئيه، سواء في هذا الكتاب أو في كتبه الأخرى، والذي هو واجب اللحظة المتوجب على كل قادر للمشاركة في معركة الوعي التي هي المعركة الأهم والأكبر والأحسن. ابتدأ المؤلف افتتاحية الكتاب بجزء من قصيدة للبردوني تشخص الوضع وتشير إلى ما نعيشه. من أين أبتدئ الحكاية وأضيع في مد النهاية، واعي نهاية دورها فتعود من بدء البداية، تصل الخطيئة بالخطيئة والجناية بالجناية. في افتتاحيته القصيرة للكتاب قال المؤلف: الإمامة سرطان اليمن، ولا يمكن لليمني أن يتعافى ويستعيد أمجاد حروب، عنف، قتل، تشريد، تدمير، إرهاب، تتغير الوسائل فقط، أما الأفكار فهي هي. وما لم يستوعب اليمنيون الدرس الأخير فإن الكوارث محدقة والخطر قائم. لا يشبه الكيان الإمامي البغيض في اليمن إلا الديدان الطفيلية في جسم الإنسان، تعتاش هذه الطفيليات على غذائه وشرابه، وفي نفس الوقت تعمل على إنهاك قواه وإضعاف صحته، كالإمامة تماما التي تعتاش على خيرات الوطن ومع هذا تعمل على إضعافه وإنهاكه. بدأت فصول الكتاب متناولة الإرهاب بشكل عام، ثم ما عرف بإرهاب اليسار الذي نشأ قبل إرهاب اليمين وأيضا إرهاب اليمين، ثم إرهاب الأصولية الخمينية الإيرانية في المنطقة التي ابتدأت في نهاية السبعينات من القرن الماضي ولا تزال إلى اليوم. تناول الكتاب الخلفية التاريخية للإرهاب الحوثي القائم من زاويتين: الخلفية النظرية، حيث قال: الحديث عن الإرهاب الحوثي اليوم يستوجب التوقف أولا عند النظرية التي يستند إليها والمرجعية الفكرية التي تحدد طبيعة تفكيره ونمط سلوكياته، وذلك باعتبار أن سلوك أي فرد أو جماعة إنما هو في جوهره انعكاس لأفكاره وثقافته، سواء ما تشكل منها في عقله الواعي أو ما غار منها في عقله الباطن، لأن جزءا من سلوكيات الفرد أو الجماعة هي نتاج احتمالات العقل الباطني أيضا، وفقا لمدرسة التحليل النفسي الفرويدية، وهي نظرية صحيحة ولا تحتاج لمزيد من التأكيد لإثبات صحتها. الإرهاب الحوثي اليوم امتداد تاريخي للإرهاب الهادوي منذ ما يزيد عن 1200 عام، وضع جذوره الأولى مؤسس هذا الكيان يحيى حسين الرسي، ونستطيع القول أن الهادوية فكرا وسلوكا هي داعش القديمة بكل تفاصيلها ومفرداتها. أيضا الخلفية العملية التطبيقية لهذه الجماعة والتي سماها داعش القديمة، قائلا: إن كل مرحلة من حياة هؤلاء الكرادلة المتسربلين بالدين زورا وبهتانا والمتسمين أئمة وهم في الواقع أئمة زيف وإف، تعتبر ملحمة من الإرهاب والإجرام والانتهاكات بحق الإنسانية، لم يوثق إلى النزر اليسير من توحشاتها مما أثبتته أقلامهم في الغالب على سبيل التفاخر منهم، معتبرين ذلك دينا، ومما أثبته المؤرخون بين الفينة والأخرى. وبين يدينا اليوم نموذج جديد من الجرائم الإرهابية الحوثية التي تحتذي طريق آبائها وأجدادها مع محاولتها تحسين صورتها القبيحة أمام الرأي العام المحلي والإقليمي

0: والدولي. ومع شدة حرصها على إخفاء جرائمها عن عيون الكاميرات والراصدين والحقوقيين ورجالات الصحافة والإعلام، وجميع هذه المفردات لم تكن موجودة في السابق أثناء حكم من سبقهم من الأئمة الطغاة، فمارسوا الإرهاب والسحل والتنكيل كيفما راق لهم في ظل زمن ومكان مغلقين. لم تكن تعرف هذه المدينة ماذا يجري في المدينة المجاورة لها. لقد سبق الكيان الإمامي البغيض داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية بقرون، وأتت بما لم تأتي به تلك الجماعات من الجرائم الوحشية بحق الإنسانية، كما وثقت لنا بعض كتب التاريخ، وما وثقته هو القليل. يتناول كتابه بعضا من تلك الصور الإرهابية. استعرض المؤلف إرهاب الإمامة قديما من لدن يحيى حسين الرسي وانتهاء بإمامة بيت حميد الدين، فيما خصص الجزء الأخير من الكتاب عن الإرهاب الحوثي اليوم الذي نشاهده ونعيش تفاصيله، موضحا ذلك بالقول: الإمامة الهدوية فكرة واحدة تطل بقرونها الشيطانية من منافذ عدة، تارة في هذا البيت وتارة في ذاك، وخلال تاريخها تناوبت البيوتات الإمامية الحكم من بيت الرسي إلى بيت العياني إلى أحمد بن سليمان إلى الحمزات إلى آل شرف الدين إلى القاسميين الذين امتدوا إلى بيت حميد الدين، وأخيرا آل بدر الدين، وجميعهم في الإرهاب شرق يستقون من فكرة واحدة وينتمون إلى أصل واحد، جميعهم بلا استثناء نكل باليمنيين وشردهم واستبد بهم خلفا عن سلف، ولا يزالون مدعين الفضيلة وتمثيل السماء في الأرض في أسوأ حكم ثيوقراطي يفوق بشاعة حكم الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى لأوروبا. استعرض المؤلف الحروب الستة التي جرت وكيف جنت الحوثية على الشعب اليمني من خلالها، ثم إرهابها ليهود آل سالم، ثم للسلفيي دماج، ثم للطائفة البهائية، ثم للإعلاميين وغيرهم. تناول المؤلف وقائعهم الإرهابية التي مارسوها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وثأرهم من المساجد والمدارس والمعلمين والنساء والأطفال وكل شرائح المجتمع. وأخيرا توقف المؤلف عندما عرف بالزينبيات في جيش الحوثي، وهو تنظيم نسائي الخاص بقمع النساء ومداهمة البيوت، كما أشار إلى الإرهاب المتعدد أيضا الذي تمارسه الجماعة من خلال زراعة الألغام وخطف الناس وتغييبهم في المعتقلات والسجون السرية الخاصة. وثق المؤلف كل ما ذكره من المصادر التاريخية القديمة التي تتكلم عن إرهابهم في السابق، وأيضا من خلال تقارير المنظمات الدولية وتقارير مجلس الأمن وحقوق الإنسان التي رصدت بعض الانتهاكات التي استطاعت التوصل إليها، في أدق توثيق تاريخيا إجرامهم الذي لا تستطيع الجماعة نكرانه أو التنصل منه. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة لواء سلطان العرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الفريق الصبيحي يطلب على الخدمات الصحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان ويشيد بخدماته الطبية والأكاديمية. مدير شركة صافر يبحث مع السفير الألماني تحديات قطاع الطاقة وفرص التعاون المشترك. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنيدار، والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائبة السفيرة الألمانية صوفيا هير، ورحب العرادة بوفد السفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد العرادة أن العلاقات اليمنية الألمانية تمثل نموذجا متميزا للشراكة والتعاون البناء على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى الدور الذي طلعت به ألمانيا في دعم الشعب اليمني وما شهدته تلك العلاقات التاريخية من تطور وتعاون مثمر في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية خلال العقود الماضية. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسية المواقف الإيجابية التي تتبناها ألمانيا تجاه اليمن في المحافل الدولية ودعمها المستمر للجهود الأممية، لافتا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يعكس عمق العلاقات ويخدم المصالح المشتركة. ودعا العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة وزيادة التمويلات المخصصة للبرامج الإنسانية ومشاريع التعافي والتنمية المستدامة، موضحا أن التراجع الملحوظ في حجم التمويلات الدولية خلال السنوات الأخيرة انعكس سلبا على عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والخدمات الأساسية، الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا أكثر فاعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في محافظة مأرب وما تواجهه من تحديات استثنائية نتيجة استمرار موجات النزوح إليها من مختلف المحافظات، حيث تمثل المحافظة ملاذا آمنا لمئات الآلاف من النازحين، الأمر الذي ضاعف من الأعباء الواقعة على السلطة المحلية والبنية التحتية والخدمات العامة، وفي ظل محدودية الموارد والإمكانات المتاحة بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز أداء المؤسسات للقيام بواجباتها في ظل الظروف الصعبة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها بلادنا. من جهته عبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادته بزيارة محافظة مأرب وما لمسه من مستوى الاستقرار والحراك التنموي والعمراني الذي تشهده المحافظة رغم التحديات والأوضاع الاستثنائية، مشيدا بجهود السلطة المحلية وقدرتها على استيعاب النازحين وتوفير بيئة آمنة لهم والتي تعكس إرادة قوية تستحق الدعم والتقدير. وأكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية من خلال البرامج والمشاريع والشراكات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبناء القدرات ودعم فرص التعافي والإعمار، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تقدما ملموسا في مختلف الجوانب بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويلبي تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية. قام عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم الاثنين بزيارة تفقدية إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية.
وكان في استقباله لدى وصوله المدير العام للمستشفى الدكتور أحمد عبد العزيز ومدير مركز القلب الدكتور أحمد الجفري ورئيس المجلس الأكاديمي الدكتور عبد العزيز القاضي وممثل شركة السعد للاستثمار والتنمية وعددا من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى. وخلال الزيارة عقد الفريق الركن الصبيحي اجتماعا مع قيادة المستشفى بحضور عدد من المختصين، استمع خلاله إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية والتخصصية التي يقدمها المستشفى ومستوى التجهيزات الحديثة التي يمتلكها والدور الذي يؤديه في خدمة أبناء محافظة عدن وبقية المحافظات، بالإضافة إلى استعراض الإمكانات المتاحة والمنجزات المحققة. وأوضحت قيادة المستشفى أن المستشفى يضم 372 سريرا، فيما يحتوي مركز القلب على 50 سريرا، ويقدم العديد من الخدمات العلاجية والتشخيصية والتداخلية، فضلا عن توفير برامج علاج مجانية للحالات المستحقة. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن سعادته البالغة بزيارة هذا الصرح الطبي المتكامل، مشيدا بما يقدمه من خدمات صحية نوعية تسهم في تخفيف من معاناة المرضى وتحد من الحاجة إلى السفر للعلاج خارج الوطن. وأكد الفريق الصبيحي أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان يمثل نموذجا متقدما للمؤسسات الصحية الحديثة، مثمنا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي وما يترتب على ذلك من تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المستشفى يضم تجهيزات وتقنيات طبية متطورة تضاهي ما هو متوافر في العديد من المستشفيات الإقليمية والعالمية الحديثة، لافتا إلى ما يقدمه مركز القلب من خدمات متخصصة تشمل القسطرة التشخيصية والعلاجية وعمليات زراعة صمامات القلب عبر القسطرة، إضافة إلى إجراء العمليات النوعية للكبار والأطفال بمشاركة كفاءات طبية يمنية وعربية مؤهلة. كما أشاد بالدور الأكاديمي والعلمي للمستشفى بعد تحوله من مؤسسة علاجية تقدم الخدمات الطبية فحسب إلى مستشفى أكاديمي وتعليمي يسهم في تأهيل الكوادر الطبية وتطبيق أحدث المعايير والبرامج العلمية والأكاديمية. وعقب الاجتماع قام الفريق الصبيحي بجولة ميدانية شملت عددا من الأقسام الطبية والتخصصية وغرف التنويم،

الأمني الواقع في مطار عدن الدولية. وعقب الافتتاح طاف وزير النقل ومعه وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد والرئيس التنفيذي لشركة فالارا الأمريكية المنفذة للمشروع جبرائيل وسير في مراكز أو في مرافق المركز حيث اطلعوا على الفصول والقاعات التدريبية وغرف المعدات والأجهزة الحديثة المخصصة للتدريب العملي إلى جانب منظومات وأجهزة فحص الأمتعة المستخدمة في المطارات ومستوى التجهيزات الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز. وأكد وزير النقل أن افتتاح المركز الوطني لتدريب أمن الطيران المدني يمثل إضافة نوعية مهمة للبنية المؤسسية لقطاع الطيران المدني وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال أمن وسلامة الطيران. وعبر عن شكره للأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية على دعمهم المستمر لقطاع الطيران المدني مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية والفنية في مختلف مجالات النقل. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة فالارا الأمريكية المنفذة لمشروع تعزيز أمن الطيران المدني الذي يندرج ضمنه افتتاح المركز إلى أن هذه الخطوة تجسد الرؤية المشتركة بين الحكومتين اليمنية والأمريكية لتعزيز أمن وسلامة الطيران المدني في اليمن وتطوير الأداء المهني للعاملين في هذا القطاع الحيوي. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي اليوم مع السفير الألماني لدى اليمن توماس يانيدار جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة والتحديات التي تواجه الشركة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وفي بداية اللقاء الذي حضره نائبة السفير الألماني صوفيا هيل ومدير الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وخيط ونائب المدير التنفيذي لشركة صافر غالب مبخوت معيلي رحب المهندس كعيتي بالسفير الألماني مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع الأصدقاء الدوليين بما يسهم في دعم قطاع الطاقة والمساهمة في تطوير قدرات الشركات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة. واستعرض المدير التنفيذي لشركة صافر الدور الحيوي الذي تطلع به شركة صافر في قطاع النفط والغاز والجهود التي تبذلها للحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية رغم الصعوبات القائمة، لافتا إلى أبرز المعوقات التي تواجه الشركة نتيجة توقف تصدير المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وما ترتب على ذلك من آثار سلبية اقتصادية وتشغيلية، وكذا انعكاساته على تنفيذ أعمال الصيانة والتحديث والخطط التطويرية والمشاريع التوسعية والحفاظ على البنية التحتية النفطية والغازية. وأكد المدير التنفيذي أن استمرار الوضع الراهن يفرض أعباء كبيرة على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن قطاع النفط والغاز يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا مهما للإيرادات العامة، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم استقرار قطاع الطاقة وتمكينه من أداء دوره التنموي والاقتصادي. وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة وبحث فرص التعاون الفني وتبادل المعرفة وبناء القدرات بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة في اليمن بالإضافة إلى تطوير آليات الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال بما يعزز كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف ويواكب التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة ويعزز الاستدامة البيئية وفقا للممارسات والمعايير الدولية الحديثة. كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون والاستفادة من فرص الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك إمكانية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين كفاءة قطاع الطاقة في اليمن. من جانبه أبدى السفير الألماني اهتمامه بالتعرف على أوضاع قطاع النفط والغاز والتحديات التي تواجهه مؤكدا حرص بلاده على دعم المبادرات التنموية وتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مشيدا بالدور الذي تقوم به شركة صافر في خدمة الاقتصاد اليمني مجددا التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في اليمن. أجلت مروحيات تابعة للبحرية الهندية 24 بحارا من على متن ناقلة اندلعت فيها النيران
قبالة سواحل سلطنة

عمان اليوم من دون تحديد سبب اندلاع الحريق. وأفادت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية وفق ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم الإبلاغ عن حريق قرابة الساعة 13:30 على متن الناقلة MT ماريفاكس التي ترفع علم بيلو. وقال المسؤول في الوزارة أوبيش كومارا للصحفيين تم الإبلاغ عن حريق على متن سفينة MT ماريفاكس التي كانت تقل 24 بحارا هنديا وجميع البحارة الهنود بأمان. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة لواء سلطان الأغرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. الفريق الصبيحي يطلع على الخدمات الصحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان ويشيد بخدماته الطبية والأكاديمية. مدير شركة صافر يبحث مع السفير الألماني تحديات قطاع الطاقة وفرص التعاون المشترك. ختام نشرات تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودمروا طنب ألف خير، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زحام المسؤوليات تتراجع المساحة الشخصية، نؤجل ما نحب، نؤجل ما يخفف عنا حتى ننسى ما يمنحنا الطاقة. متى تصبح الهواية حاجة نفسية لا وقت لها أو تكون شيء فائض؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش الهوايات وأهميتها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة أفراح مسعود. حياك الله سن.
2: الله يحييكم يكرمكم يا رب.
1: دكتورة أفراح، لو أتينا نتحدث عن موضوع الهوايات، لماذا الهوايات مهمة وضرورية في حياتنا إحنا كبشر في ظل هذه الزحام المسؤوليات وغيرها؟
2: أولا، الإنسان بطبيعته مكون من جسد وروح ونفس، وكل جزء من الإنسان يحتاج إلى طاقة معينة، إلى تفريغ معين. إذا وفي زحمة الحياة نرى أن الناس ينشغلون كثيرا بإشباع الجانب الجسدي، سواء كان أكل، شرب، سعي وراء المال لإشباع هذه، وينسى في الزحام أن هناك نفس تحتاج إلى التخفيف عنها، الترويح عنها، وهذا كانت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الترويح عن النفس. والأمثلة على ذلك كثيرة. كانت مثال بسيط جدا، عائشة رضي الله عنها لما جاءت أرادت أن تطلع على الأحباش وهم يلعبون بالحراء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذه لها حتى تستطيع أن تنظر إليهم، فهذا لو كان فيه مانع لما سمح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالترويح عن النفس في زحام الحياة حقيقة يفرغ الكبت الموجود داخل الإنسان، الطاقة السلبية داخل الإنسان، حتى يستعيد طاقته الجسدية وأيضا الروحية في العبادة، في أمور كثيرة جدا، حتى يستطيع أنه يوازن، يكون في موازنة طبيعية بين النفس والروح والجسد.
1: ممتاز. دكتورة أفراح، لو أتيني التحدث عن الهواية بشكل خاص، ما هو تعريف الهواية للشخص الذي يجهل الهواية وأهميتها؟
2: حقيقة لو عرفناها لا أستطيع أن أعرفها للجمهور تعريف علمي، وإنما من زاوية نظر خاصة. الهواية هي كل شيء أستطيع أن أفعله في وقت فراغي ويمنحني الطاقة والقوة. هذا بالمختصر ممكن أي إنسان يستطيع أنه يستوعب هذه الفكرة. الشيء في الهوايات غالبا أنا لما أعملها في وقت فراغي، مثلا لا أستطيع أن أقول عن الصلاة أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن القراءة مثلا أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن الوظيفة أنها هواية. هذه أمور أساسية في الحياة، لكن ما الذي يشغل بالي خارج هذه المسؤوليات الكبرى؟ تربية الأبناء مثلا ليست هواية. الهواية ما بين تربية الأبناء مثلا، ما بين الصلاة، ما بين الوظيفة، الفراغات، هذه الفراغات بماذا أشغل نفسي؟ ربما تكون الهواية بالنسبة لي مثلا في وقت فراغي أشغلها بأشغال يدوية، صحيح، الكروشيه وشيء من هذا القبيل، هذا يجدد عندي الطاقة ولست ملزمة فيه، إن أقمتها فبها ونعمت، وإن لم أقمها فلست مطالبة فيه وليس من واجباتي الأساسية الرسمية.
1: ممتاز. تحدثي على أن القراءة ليست هواية، إذا أتينا للتحدث عن أنواع الهوايات أو تحت أي مجالات ممكن أن ندرجها إذا كانت القراءة ليست هواية؟ البعض يرى أن القراءة هواية وميول لبعض الأشخاص دونا عن غيرهم، ليست ضرورية، فلو تطرقنا للقراءة أو بالتحديد أنواع الهوايات ونتحدث عن القراءة.
2: من أنواع الهوايات مثلا في هوايات قد تكون نستطيع نسميها بدنية جسمية حركية، رياضية مثلا، الرياضة سواء أيا كانت نوع من أنواع الرياضة، مشي،
1: كرة القدم،
2: الجري السريع، أي رياضة تدخل في هذه الرياضات. أيضا من الأشغال اليدوية التي أستطيع أن نسميها خياطة، حياكة، تطريز، أيا كان من هذه الهوايات التي غالبا تحترفها النساء. في هوايات عقليه مثلا، من الهوايات العقليه الالعاب العقليه، ليست الالعاب الالكترونيه اللي طغت على السوق اللي تشغل وقتنا بدون، لا، مثلا الالغاز العلميه، الالغاز اللغويه،
1: الذاكره والذكاء،
2: ايوه بالضبط، حفظ متون معينه، هذه تدخل في ايضا في الهوايات. القراءة أنا دائما أعترض، وطلابي في الجامعة يعرفون ذلك، فكرة أن أقول أن القراءة هواية، بمعناها أني أعطيها جزء بسيط جدا من حياتي، يعني في أوقات الفراغ ممكن أن أقرأ لأني سميتها هواية. لا، الهواية، وهذا للأسف الشديد خطأ شائع في مدارسنا، أول ما يسأل الطالب ما هي هوايتك يقول بكل فخر القراءة، وهم في هذا الحالة نحن نقتل القراءة، لأنه أول أمر إلهي نزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كانت القراءة هواية لما بدأ بها الله عز وجل، أول أمر ربط السماء بالأرض، أول أمر أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له صلي صم اتركوا عبادة الأصنام، لكن قال اقرأ. هي حياة للروح، للجسد، للقلب، للنفس، فيها كل معاني الحياة مختزلة في اقرأ. قد تكون كما قلت هواية لبعض الناس، يمارسها البعض ولا يمارسها البعض الآخر، وهذه هي مشكلتنا حقيقة في الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أننا نرى القراءة هواية، يعني إن قرأت فبها ونعمت، وإن لم أقرأ فلست مطالبا بذلك،
1: أو تكون في بعض الأحيان متعلقة في الدراسة فقط، أنا أقرأ إذا كنت باحث، إذا كنت أبحث صحيح. عن أشياء أقوي دراستي وإلى ذلك،
2: وهذا تكون يعني أفرض من الفريضة، يعني واجب مضاعف لما أكون طالب علم. لكن لما أكون إنسان عادي، وللعلم يعني الإحصاءات العالمية تقول أن أغلب قيادات العالم لا تقل وقت قراءتهم للكتب عن 4 ساعات يوميا، فتخيلي في مجالات كثيرة جدا، يعني رواد الأعمال أو المليونيرات العالمية يقرأوا 4 ساعات وتزيد على 4 ساعات. لو سألتي أي طالب، أي باحث دكتوراه، أي طالب في مدرسة، معلم، أيا كان، كم تقرأ في اليوم؟ صدقا سيكون الإجابة مؤسفة جدا. طلاب الجامعة في مرة من المرات سألت أكثر من مجموعة كم تقرأوا، خرجت بنسبة 5% يقرأون والبقية لا يقرأون، وهذا واضح في عالمنا الإسلامي ما الذي نراه بسبب بعدنا عن القراءة.
1: صحيح. فإذا القراءة أول مرة ذاتيا، حتى أنا شخصيا أعرف أنها لا يمكن أن تندرج تحت الهوايات، بل شيء أساسي وروتيني في الحياة. إذا أتينا للتحدث عن الهوايات، لماذا نتخلى عن الهوايات مع كثرة المسؤوليات؟ برأيك إيش ممكن السبب، أو إذا قلنا نعرف إيش هي الأسباب حتى نجد لها معالجات، ما هو السبب الذي يجعل الأشخاص يتركون الهوايات أو حتى يتركون الأشياء الأساسية مثل القراءة وغيرها؟
2: حقيقة الإنسان يبحث عن المثالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يرى أن المسؤولية تحتم عليه أن ينتبه للأمور الأساسية، مثل ما قلنا مثلا إن كانت أم في المنزل تربية أبنائها قبل كل شيء، وإن كان أب مسؤوليته أن يبحث عن مصدر رزقه، وأوضاع الحروب والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية والشعب اليمني خاصة، هذه كلها يجعل الإنسان يظهر أنه مشغول وهو في الحقيقة غير مشغول. يعني معك 24 ساعة لو بحثنا في ثناياها، في أوقات الفراغ غالبا نمسك الجوالات. يعني لست في دوام رسمي، والدوام عندنا في اليمن حقيقة دوام خفيف جدا، في تونس مثلا وبعض الدول العربية دوامهم من 7:30 إلى 5:00، فوقت طويل جدا، لكن وقتنا قليل جدا إلى الظهر، إلى ما بعد الظهر. طيب بقية الأوقات إما تصرف على مجالس القات والعياذ بالله، أو تصرف على مجالس النساء. وهذه الأوقات الطويلة اللي نستنزفها في هذه الأمور ممكن أن ننمي بها مواهب، وليست فقط يا أستاذة نورة مواهب أو مهارات ننميها فقط اعتباطا، هي قد تكون الموهبة. أيوة، الموهبة والمهارة هي مصدر دخل، الموهبة والمهارة هي مصدر للارتقاء علميا، أرفع من درجة العلمية مثلا، أكون معي علاقات كبيرة في المجتمع، يعني أستطيع أكسب بها ماديا ومعنويا هذه المهارة. مثلا تعلم لغة، في واحد من طلابي في الجامعة قال لي يا دكتورة كان عندي اللغة فيها صعوبة الآن سنة ثانية في المحاسبة، قال فقررت قرار جازم أني أخصص لي وقت بسيط جدا، كان 10 دقائق فقط في اليوم، وأنا أنصح بهذه الفكرة، 10 دقائق فقط أنصح بها كل من أراد أن يمارس هواية، ابدأ ب10 دقائق ثم ستأتي الباقي. قال خلال سنة واحدة صرت متقنا للغة إتقان كامل، اللغة الإنجليزية طبعا. فالأمر ليس بذاك الأمر الصعب، لكن ربما نأتي في ثنايا الكلام إلى نؤكد هذه الفكرة.
1: ممتاز. إذن هل برأيك أنه مثلاً السبب أنه الأشخاص يتنحون عن الهوايات أو يتركوها بسبب الوقت أو شعور بالذنب؟ لماذا هذا الحلقة المتكررة في أنه يأجل نأجل أنفسنا أو نأجل هذه المتعة ونشغلها باستمتاع أو تضيع الوقت بشيء آخر؟ يعني
2: كما قلت القاتل للوقت هو الهاتف. نشعر أننا مشغولون في حين أننا أنه لا يوجد شغل. مرأنا الوقت صحيح وضيعنا ساعة والساعتين والثلاث الساعات
1: على
2: مقاطع الريلز ولا مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل لما أخرج بعدها كيف سيكون ضميري؟ هل أنا مرتاحة نفسيا فعلا حقا؟ أما في شعور بتأنيب الضمير، قد يكون شعور بتأنيب الضمير إذا كانت النفس اللوامة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي إيجابية، أني أحاسب نفسي حتى أعود وأتوب وأغير من حياتي. لكن في ناس يا أستاذة يوصل بهم تأنيب الضمير إلى مرحلة يعني بعيدة جدا، نستطيع نقول أنهم تضيق بهم الدنيا حتى. يعني توصل إلى مراحل كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة، حتى إذا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني يوصل بهم تأنيب الضمير إلى حد أنهم يتركوا العمل. وهذه مشكلة في حد ذاتها، لكن في تأنيب الضمير أؤنب نفسي لأجل الارتقاء، لأجل أن أصل إلى مرحلة، يعني بدل أن أظل ساعة ونصف أو ساعتين أو ثلاث ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي فلتكن ساعة وساعتين لمهارات أخرى، هوايات أخرى تخفف عني وتنفس عني.
1: ممتاز دكتورة أفراح. إذن بعد هذه عرفنا الأهمية وتعريف الهوايات وأنواعها، لو أتينا ننتقل معا إلى كيف تؤثر هذه الهوايات على الجانب النفسي للشخص وعلى تأثيره وعلى أدواره في بقية المسؤوليات في الحياة. يعني
2: حقيقة في علم النفس في أمور جميلة جدا، والقارئ في علم النفس يجد هذه. فمن الأشياء الصحيحة اللي يمارسها الأطباء في علم النفس، أنا لست متخصصة في علم النفس ولا أدعي ذلك، وإن كان يسمعني أحد أقولها بصراحة، لكن حقيقة في قراءتي لعلم النفس للتخفيف من الأمراض النفسية غالبا في القلق والاكتئاب وهذه الأمور، غالبا يوجههم توجيه تربوي إلى ممارسة هوايات معينة التي يحبها الإنسان. قد يكون عندي مثلا أحب المشي لمسافات طويلة، إذن أقول له امشي. أحب التطريز أو الأشغال اليدوية، أقول لها اشتغل. وعندي تجربة حقيقة أنا لم أكن أعلم أنها علاج نفسي. كنت في أثناء دراستي للدكتورة في تونس كانت تمر علي حالات ضغط الغربة وضغط البعد عن الأهل وضغط الدراسة، فتمر علي حالات شديدة جدا أشعر أني مخنوقة بكل ما تعني الكلمة معنا. فكنت ألجأ أشتري صوف وأبدأ أشتغل أشغال يدوية، أي شيء يطرأ في بالي أشتغل، قبعات على فساتين. فكنت أحيانا أشتغل 24 ساعة فقط يفصلني النوم والصلاة عن الشغل، 48 ساعة توصل 72 ساعة أرجع بعدها أشعر أني استعدت كامل طاقتي. هذا أحكيها عن تجربة. فلما عدت إلى اليمن وجدت تربوية في علم النفس، أستاذة في علم النفس، قالت لي أنت كنت تمارسي علاج نفسي دون أن تشعري، مجرد أن تحركي أصابعك بشكل دائم ودوري هذا يمنحك طاقة داخلية ويفرغ الكبت الموجود داخلك. فكنت أمارسها بدون أن أشعر، تيقنت منها بعد أن مارستها.
1: ممتاز. صحيح حتى في بعض الشركات تفرض المشي تجديد الطاقة، لأن الإنسان كل ما ابتعد عن مساحة التفكير السلبية انطلق إلى مساحة تفكير إبداعية
2: وصحيح.
1: هل ممكن أنه من بعض الأشياء اللي تؤثر فيها الهوايات على النفس أنه تعيد الطاقة وتؤثر على المزاج؟ هل مثلا ممكن إذا أنا كنت مرتبط بعمل معين أو إنجاز مهمة معينة، هل مثلا التجارب أو أشياء لمسيها أنه فعلا هذه الهوايات تؤثر على جانب المزاج وغيره، غير مثلا الطاقة أو تجديد الطاقة؟
2: نعم، تجدد في النفس أشياء كثيرة، والآن يجري الحديث عن شيء اسمه الكتابة علاج نفسي. بمعنى أنا مكبوتة من شغلي، من زوجي، من أطفالي في المنزل، من عملي، كيف أمارس التفريغ؟ كيف أخرج من دائرة التي أنا فيها؟ أكتب كل ما في قلبك، كل ما في نفسك، سواء كانت على طريقة خواطر، شكوى، بوح، نسميها ما شئنا، فنفرغ كل هذه الطاقة، نشعر أننا خرجنا، يعني بدل ما كنت أحمل أشعر أني أحمل أثقال على كاهلي، كأني خففت أحمال كثيرة جدا. إذن الكتابة هي ليست فقط احتراف وليست
1: التزام في قواعد
2: أو التزام مهني أو التزام ثقافي أو التزام، هي تفريغ أكثر مما هي شيء آخر. وهذا درسته طلابي في الجامعة، وفعلا وجدت أثر كثير كبير جدا، لا سيما عند الفتيات بشكل أخص.
1: ممتازة. لحونا نمسك هذه يعني الهواية اللي هي الكتابة أو القراءة ونتحدث عنها باستفاضة أكثر. هل القراءة والكتابة مثلا كهواية إذا أدخلتها في روتين حياتي اليومي، ما هي الأثر الإيجابية لي كشخص إذا قلنا نفصل فيها أكثر يعني وتحدثنا عنها أكثر في أمثلة أو غيره؟
2: أختك مؤسسة لمبادرات كثيرة جدا في القراءة، منها أنت من أمة إقرأ، وحديثا أسسنا نادي، وبالمناسبة هذا إشهار أو جزء من الإشهار للنادي، أنت نادي سبأ للقراءة في جامعة إقليم سبأ. في خلال تجربتي مع أنت من أمة إقرأ على مدى 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات، نحن الآن في السنة السابعة منذ تأسيسها، وفزنا بمراكز عالمية في هذه المبادرة. كانت كلما أسأل أخواتي أو رفيقات دربي في القراءة ماذا أثرت فيك القراءة، كنت أتوقع أن تقول لي زادت معلوماتي، أتوقع أن تقول غيرت مفاهيم معينة بحكم أنها قراءة في الأخير قراءة علمية أو ثقافية لكني كنت أتفاجأ تقول حسنت مزاجي، غيرت نفسيتي، خففت مشاكلي. كنت في مشاكل دائمة مع زوجي ومع أطفالي والصراعات هذه اللي نعاني منها. تقول حياتي لم أعد أنظر إلى العالم أو إلى الحياة بمنظور ضيق أو بمنظور المتأزم نفسيا. عالجتني من الاكتئاب، عالجتني من القلق حقيقة. وأنا أقرأ هذه، أنت لما تقرأي لما تتحدثي عن نفسك شيء، ولما تقرأي ردود فعل الآخرين شيء آخر.
1: صحيح.
2: واحدة كانت تقول لي أنا كان عندي عدم ثقة بالنفس تماما، لا أستطيع أن أواجه المجتمع، النساء في مناقشة موضوع معين أو فكرة معينة، اتخاذ قرارات معينة. قالت صرت بعد ما قرأت أستطيع أني أواجه، أناقش، أتحدث بطلاقة. هذه بعض مما
1: الآثار
2: اللي تنطبع في قلوب القارئات والقراء. حقيقة اليوم لفت انتباهي، ما أدري هل أسميه موقف مزعج أو أسميه ماذا أسميه، وأنا في طريق العودة إلى المنزل في حافلة النقل، أحد الشباب في تخصص علوم سياسية وهو يقول، أنا زميل له كأنه دكتور أو أستاذ أو شيء من هذا القبيل، يقول له هل تقرأ في العلوم السياسية؟ قال لا، أنا فقط هذه الملزمة وقرأتها بعد منتصف الليل. فنتخيل مستقبل اليمن في ظل هذه الأوضاع، يعني طالب علم ومعه ملزمة بضع وريقات ولا يقرأها، فكيف سيكون مستقبل اليمن؟ بينما تجدي طلاب وجدتهم ورأيتهم موجودين الآن معنا في نادي سبأ القراءة يقول لا تكتمل، أحيانا أمسك الكتاب بعد صلاة العشاء لا أنام حتى أكمل الكتاب.
1: صحيح.
2: فالنماذج المشرقة في أمتنا موجودة لكن ما زالت بعيدة. فأنا أدعو كل من يسمعني في هذا المكان، أنا لا أقول اقرأ كتب كثيرة جدا، لا أقول أدخل في القراءة بعمق، لا أقول ضاعف ساعات القراءة، أقول اكتفي بعشر دقائق فقط يوميا بشكل ثابت اقرأ فيها، وأنت ستجد الأثر. لا داعي أن أتكلم كثيرا وأمدح القراءة كثيرا، أنت دع نفسك تتحدث عن القراءة بنفسك.
1: يعني نأخذ القراءة من مجال أو من زاوية الهواية إلى شيء أساسي في الحياة عبر هذه الخطوات.
2: روتين، عادة نسميها. نعم.
1: صحيح. لأنه كثير مثلا في بعض التجارب الشخصية صديقات وغيره أنه يجدوا حاجز في الخطوة البداية هذه، أنا مش عارف إيش المجال اللي أقرأ فيه، إيش أقرأ، أشوف الكتاب كبير، أنا أستغرب أنتم كيف تقرأوا 300 صفحة فما فوق. ففعلا أنه ممكن قاعدة العشر دقائق تعمل
2: تنفع معهم. نعم. وابدأ من حيث أحببت، أي شيء يقع عليه تقع عليه عينك أو أردت أن تقرأ فيه اقرأ، يكفي أن تبدأ، وبعدها ستأتي الاختيارات والانتقاءات المهم أن لا يكون شيء مخالف للدين أو مخالف للعقيدة أو شيء. صحيح. من هذا القبيل.
1: إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا أهمية القراءة وكيف أنها تؤثر على الشخص، إذا أتينا للكتابة، تحدثي عن الكتابة وأثرها. إذا أتينا أيضا تحدث عن الكتابة أنه أنا كشخص عادي إذا اليوم أخذت قرار أنه أنا بأخذ أوقات الفراغ به بهواية الكتابة بغض النظر عن قواعد اللغة أو عن الشيء اللي بأكتب فيه، فقط كتفريغ ذاتي أو شيء أكتبه خاص فيني ممكن أتلفه بعدين بعد إنهاء الكتابة يعني.
2: نعم، هذه اللي نستطيع نسميها البوح أو نسميها الفضفضة أو نسميها المصطلحات اللي ممكن نسميها المصطلحات العادية، ليست المقالات التي للكتابة. ولو رأينا أستاذة نورة، لو رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يكتب؟ يعني يكتب الغث والسمين، يكتب أحيانا قد يصل والعياذ بالله إلى السباة والشتام وأمور كثيرة جدا. ألا نستطيع أن نحول هذه النوافذ التي تفتح لنا على العالم أن نحولها إلى أفكار؟ بمعنى أنا الآن في مشكلة معينة، بدل أن أرد على المشكلة بمشكلة أكبر ومشكلة، أخرج من المشكلة هذه أفكر في هذا المشكلة، طيب ما هو الحل من وجهة نظري؟ أضع حل لهذه المشكلة. طيب قد تكون أضعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد إن لم أملك مواقع التواصل الاجتماعي أكتبها عندي، حلول لمشاكل، مثلا مواقف معينة حدث لي اليوم كذا وكذا وكذا، أكتب من زاوية نظري.
1: يوميات
2: بشكل يوميات، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم في مرحلة معينة ربما بعد شهر سيختلف كليا قلمي تلقائيا، تتحدث لغتي طبعا، وفي أثناء الكتابة يا ليت وأنا أقرأ
1: معا، صحيح.
2: يكون في كتابة وقراءة. فلما أصل إلى مرحلة معينة، طيب في الشهر الأول ربما لو عدت في اليوم 30 إلى ما كتبته في اليوم الأول أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بعدها 60 يوم، في 90 يوم، في أكيد سيكون هناك اختلاف جذري. طيب ربما خواطر الناس هذه أو اللي نسميها السيرة الذاتية، ماذا يكتبون في السيرة الذاتية؟ هم يكتبون حياتهم،
1: أحداث
2: عاشوها، مروا بها. ليس شرطا أن تكون القائد الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو السياسي الفلاني حتى تكتب مذكراتك، يكفي أن تكتب ما يجول في خاطرك بصدق، كطالب، كأستاذ، كأم، كزوجة، كصاحب مهنة معين، صاحب عمل معين، أيا كنت في أي موقع كنت أكتب ما يحلو لك. والآن لم تعد الارتباط فقط بالورقة والقلم، ستقول ممكن يفتح الجوال يعمل له مجموعة خاصة فيه مختارات أو سميها ما شاء في الوس ويشتغل عليها، أو نوتة أو إلكترونية بدون أن، ثم يجمعها فيما بعد، ممكن يعرضها للصياغة لإعادة التدقيق، ممكن فيما بعد تنشر، ما المانع؟
1: ممتاز. إذا أتينا تحدث أنت كدكتورة جامعية، دكتورة أفراح، ما الأثر الذي لمستيه من القراءة في حياة الطالبات؟ ذكرتي في بداية اللقاء أنه في بعض الطالبات فعلا كان أثر الكتابة شيء إيجابي عليهم، فلو أتينا نتحدث عن هذه التجارب لإيضاح أكثر فائدة وأهمية الكتابة، سواء يوميات أو كتابة مشاعرك أو كتابة كيف نظرتك للأحداث من حولك.
2: كانت معي مادة اسمها فن الكتابة والتعبير في الجامعة، حقيقة درستها تخصصين، كان أحد التخصصات تخصص اللغة الإنجليزية مستوى ثالث، فكانت أول سؤال سألتهم أول ما دخلت في أول حصة كان سؤال تحفيزي، سؤال دهشة، سؤال فقط كذا، حبيت أني أستفزهم،
1: كسر الحاجز
2: أول، فقلت لهم فقط أكتب لي في سطر واحد من أنت فقط، مع أن هذا أعمق سؤال فلسفي على الإطلاق، لا تستطيع أن تكتب من أنت.
1: حتى ما سأل نفسه هذا السؤال،
2: ما نستطيع، لا نتجرأ، لأنه حين أسأل نفسي هذا السؤال معناها سأخوض في العمق كثيرا كثيرا جدا. فمن أحد الردود الأفعال اللي وصلتني في التغذية الراجعة في نهاية الفصل، قالت يا أستاذة كنت احترفت الإنجليزية قراءة وكتابة ونطقا حديثا، قالت فلما رجعتنا في العربي فقلت تلك الرسالة كأنها أيقظت فيني شيء، كأنها صدمة كذا لإحساسي، وكانت ردود أفعالهم عجيبة جدا. تركت لهم مساحات يكتبوا فيها، كان يكتبوا فيها مقالات، يكتبوا فيها أنشطة، أولا لأنها تكاليف، ثانيا لأنها بوحة عن الذات، فكنت أجد حقيقة في صدى أحرفهم، كلماتهم، من كتبت عن زوجها الشهيد، من كتبت عن نفسها، من كتبت عن الأمة، عن قيادات الأمة، عن آلام الأمة، عن جراح الأمة، عن آمال، عن طموحات، صدقا كنت أجد في ثنايا هذه الكلمات سلوى لروحي أكثر مما هي تدريس مادة أو شغف علمي، أو بمعنى أن الطالب يحتاج فقط أن تطرق باب قلبه، باب روحه، قبل أن تطرق باب تخصصه. يعني لا يكتفي ربما المادة، لو أعطيتهم تكاليف عامة لخص
1: حتى الإنسان العادي ممكن أنه يأخذ هذه الأسئلة الفلسفية
2: بالضبط. فلو جلست كل إنسان جلس مع نفسه فقط لعشر دقائق، لنصف ساعة جلسة في آخر الليل في هدوء نفسي، فأسأل نفسي من أنا؟ طبعا الله عز وجل كرمنا وجعل منا شيء عظيم جدا، خلفاء في هذه الأرض، لكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة إلا بأعمال إيمان وعمل صالح. فالفكرة الأساسية قف مع نفسك من أنت في رصيد هذه الأمة، ستجد أكيد الإجابة في أي نقطة كنت. أنا لا أقول لك كن مثاليا، في أي موقع أنت الآن أنت تستطيع أن تنصر أمتك وأن تنصر ذاتك وأن تجعل من نفسك رقما صعبا، رجل كما يقال الرجل الألف أو المرأة الألف،
1: صح، أو قيمة، أو قيمة ذو أثر، يعني
2: قيمة مضافة للأمة. نعم،
1: ممتاز. لو تحدثنا الآن مثلا عن الهوايات، معنا قراءة، كتابة، زي ما تحدثت في في جانب اللغة، في جانب أيضا الهوايات أو الحرف، فعلا في بعض الأشخاص أخذوا من هذه الهوايات وأصبحت هي مصدر دخل رئيسي لهم.
2: نعم.
1: فكيف ممكن أنه أوازن ما بين الهواية أو أوازن ما بين وقتي اللي هو الأساس اللي ذهب لعملي الأساسي أو غيره، ومتى أستطيع أن أنا أفكر أنه هذه الهواية ممكن أنها تكبر أو أعطيها وقت أكثر وتكون هي مصدر دخل لي؟ أيضا إذا استعرضنا أيضا تجارب لبعض الأشخاص الذين مروا عليك فأصبحت هواياتهم مصدر دخل لهم.
2: كما ذكرت سابقا فكرة العشر دقائق حقيقة راقت لي كثيرا، ربما نقول ساعة، ربما نقول نصف ساعة، لكن لو خصصناها بالعشر دقائق فقط أنا أعتقد أنه الكل بلا استثناء لا يستطيع أن يجد عذرا. فكرة عشر دقائق يوميا، والعشر دقائق هي ستسحب بعدها دقائق كثيرة جدا. مثلا أنا طالب في المحاسبة، هو يقف عشر دقائق، يوقف من وقته عشر دقائق لتعلم هذه الفنون خارج التخصص. طيب أنا طالبة في اللغة العربية، أوقف عشر دقائق للتخصص، تذوق نص أدبي، المطالعة مثلا، القراءة في لسانية الحاسوبية، لسانية المعرفية الإدراكية، أمور كثيرة جدا في هذا التخصص. طيب أنا في كربة بيت أو أم في المنزل، كيف أربي أبنائي؟ هل أكتفي بما أعطتني أمي وأبي في التربية، ما رأيته منهم وانتهى الأمر؟ حقيقة لا نستطيع أن نكتفي. كنت وأنا أربي أبنائي، لا أستطيع أن أقول حتى شغف، نهم على القراءة في تربية الأبناء. فكنت كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية، كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية. كل كتاب يفتح لك آفاق معينة، جوانب نفسية، جوانب جسدية، جوانب روحية، عقلية، لأن الإنسان الذي بين أيدينا للأسف الشديد البعض آباء وأمهات ينظرون إلى التربية أنها فقط أكل أشرب، هذا تسمى عناية، لا تسمى تربية. أما التربية أن أربي إنسان متزن أخلاقيا، قيميا، نفسيا، روحيا، هذه صعبة، صعبة جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك لابد من توجيهات خارجية، لابد من أمور خارجية. وأذكر في نسبة معينة في ماليزيا كان نسبة الطلاق تصل إلى كتجربة واقعية، ومن دولة نهضت من تحت الرماد، كانت نسبة الطلاق تصل إلى 80%. فما الذي فعلوا؟ أقاموا دورة إجبارية للمقبلين على الزواج، يدخلوا في هذه الدورة الإجبارية، يتعلموا مهارات معينة، هوايات معينة، يمارسوها معا، كيف يفهموا بعض. انخفضت نسبة الطلاق من 80% إلى 20%. لأن تعلمنا كيف نتعامل مع كيف تعامل مع التخصص، كيف تعامل مع المهارات اللي حولي، كيف تعامل مع المواهب، كيف تعامل. لو سألتي خياطة معينة أو عاملة الأخوات اللي يشتغلوا في التجميل أو في صوالين التجميل، أو كيف كانت البداية؟ كانت تأخذ الحامورة حق أمها، ولا قلم الحواجب، ولا الكحل، وتبدأ تشتغل على نفسها،
1: خطوات صغيرة بدائية،
2: خطوة بسيطة جدا. فتطورت، بدأت تقرأ، بدأت تفتح فيديوهات، بدأت. الآن العالم سهل جدا، نستطيع أنه نطور أنفسنا، يعني نقفز قفزات كبيرة إلى الأمام بخطوات بسيطة جدا، والمنصات موجودة. أذكر مثال بسيط جدا، بالأمس أفتح لولدي منصة اسمها منصة إدراك، تشرف عليها الأستاذة الأميرة زوجة ملك الأردن. المنصة مجانية، فيها كل تخصصات كثيرة جدا. أفتح المنصة وأنا في المنزل أتعلم برمجة، أتعلم كيف أشتغل في الوورد، في الإكسل، في أمور كثيرة جدا، التطريز، الخياطة. ربما لا تكون هي يعني لا أعد السامع أن يخرج بتخصص،
1: صحيح،
2: من هذه
1: الأساسيات،
2: لكن يتعلم الأساسيات
1: ينطلق.
2: وينطلق، وستأتي بعدها الأبواب تفتح بحول الله عز وجل وقوته. مثلا لو أخذنا الأشغال اليدوية، قلتي لو في تجارب الأشغال اليدوية، أو هذه أشغال الكروشيه أو الصوف، قبعات، شرابات، ربطات شعر، ميداليات بسيطة، هي تبدأ خطوة خطوة خطوة لما يصبح مشروع ويبدأ ينتشر. لكن أهم ما في الهوايات يا أستاذة أن تكون أن يكون لها روح، لها قيمة معينة. يعني أنا أهدف من خلال هذه الفكرة إلى قيمة معينة. معنا أخت موجودة في مأرب، وأحييها من هذا المنبر حقيقة، معها محل، كان معها مشروع حلويات في المنزل. فقالت لي أستاذة ما رأيك أعطيني فكرة لتسع المشروع. قلت لها لماذا لا تكون التورته هذه اللي تعمليها والكيكه والحلويات ذات قيمه، يعني ما تكونش تورته بنكهه الشوكولاته او بنكهه الفراوله او بنكهه، انما بنكهه قيمه معينه، الصدق الامانه. فالفكره لما عاد في راسها قالت، كانت في مجموعتها تنزل صوره الاشغال اللي تعملها او الحلويات اللي تعملها، قالت فتحولت تنزل صورة التورتة وتكتب تحتها جملة قيمية، عبارة مؤثرة أو شيء. قالت فبدأ العدد بدل ما كان ينسحبوا من المجموعة يدخلوا في المجموعة ويثبتوا في المجموعة. فقالت فلما تسألت قالوا الآن نحن لا نبحث عن التورتة، نبحث عن ما يكتب تحت التورتة. فالشيء الذي يصاغ بحب، الشيء الذي يمارس بحب، لابد أن يصل ولابد أن يثمر ويجد طريقه إلى الحياة وإلى قلوب الناس.
1: صحيح. إذن كما ذكرتي فعلا الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للتعلم أكثر من أنها أداة لضياع الوقت. فعلا لو شخص مش عارف أي مجال ممكن أنه يبحث عن هوايات ويأخذ يقرب كل الهوايات إلى أن يجد الهواية فعلا اللي تأخذ بيده إلى الاحتراف إن شاء الله. لو أتينا للتحدث الآن، عرفنا الهوايات أنواعها أهميتها وأثرها على الحياة، حياة الإنسان، كيف ممكن أننا أعيد هذه الهواية إلى حياتي دون ضغط؟ أنا الآن مثلا جدولي مزحوم في المهام، كيف أستطيع أننا أضيف هذه الهواية إلى حياتي وكيف أستطيع أنه أجد لها وقت فعلا دون أننا أعمل علي ضغط في حياتي أو في مهام؟
2: هو ممكن نقسم في شيء اسمه المهم وفي شيء اسمه الأهم. فما هو الأهم؟ لو افترضنا أن معي قراءة كتاب ومعي قراءة وردي من القرآن الكريم، أيهما الأهم؟ أكيد قراءة وردي من القرآن الكريم. ما هو المهم؟ قراءة الكتاب الذي بين يدي، سواء كان كتاب تخصصي أو كتاب. طيب أنا في ليلة الاختبار، هل أقرأ مادة الاختبار أو أقرأ مادة أخرى أو أقرأ كتاب آخر؟ هكذا فقط جاء في بالي كتاب معين شد انتباهي فأخذ وأقرأ، أقول لأن الأستاذة قالت ولأن القراءة مهمة ولأن القلاء في هذا ضع حدا وابدأ بماذا؟ بما هو أهم. طيب أنا سأقرأ، هل أقرأ في تربية الأبناء كوني أما أو أقرأ في التعامل مع الزوج كوني زوجة أو أقرأ في أشياء بعيدة عن هذا الجانب؟ فأقرأ فيما هو قريب. طيب الآن في معنا أوقات فراغ، مثلا إذا ثبت العشر دقائق اللي متفقين عليها وثبتنا وقت محدد، بمعنى وقت ثابت أنا سأقرأ عشر دقائق، متى هذه العشر دقائق؟ لا تتركها كذا هملا، يعني إذا الصباح ممكن الصباح ممكن بعد الظهر ممكن ممكن في ثبت وقت محدد. وقت القراءة ستكون كذا، أنا متى سأشتغل مثلا إذا عندي حرفة معينة؟ سأشتغل مثلا بعد صلاة العصر بدل أن أجلس في مجالس النساء أو مجالس أطور نفسي في مهارة معينة، فهذا الوقت ربما يكون هو الأنسب. لا، أنا بالنسبة للعصر ليس مناسبا، ربما مشغولة بأمر آخر قبل النوم، قد تكون هذه، لكن يكون ثابت. العقل يبدأ يتبرمج تلقائيا على هذا الوقت، حتى لدرجة أنه هو يعني عقلك يلزمك أن أنت لا يتركك في حالك حتى تقوم بهذه المهمة. ربما البعض يقول قراءة عشر دقائق أو ممارسة مهارة لمدة عشر دقائق ما الذي ستصنع؟ صدقوني ستصنع أثرا كبيرا جدا. إن كانت اليوم عشر دقائق وغدا عشر دقائق متتالية ثابتة، نهاية العام ستجدون عجبا عجابا. إذا جمعت فقط مثلا صناعة محتوى أو مراجعة أو تدقيق لغوي، ربما أبدأ بمشروع مشروعين ثلاثة مشاريع، أصل إلى ماذا؟ إلى العالمية، أصل إلى الشهرة، أصل إلى تكون بدل ما كانت مثلا مهارتي بنسبة 20% لا صارت بنسبة 60%، معناها صارت مطلوب في السوق، صار الناس يقبلون علي بدل أن يعطوني مثلا على القطعة هذه الكعكة أو اللي كانت ربما تباع بقطعة التورتة ب20,000، ربما بعد فترة ستصير 30,000 40,000 50,000، على حسب ماذا؟ على حسب الجودة والإتقان، وهذا الجودة والإتقان لا تأتي فجأة كذا 26 بنفسية. صحيح. مختلفة، أكتب خطة
1: والخطط
2: السنة أولى الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، بعدها أخاف أني أطلع على خطتي. لماذا؟ لأنه فيها فشلا ذريعا، فلذلك أحاول أني أتجنب النظر إليها، أتجنب، لكن فقط يكون معك خطوة واحدة، خطوة في الطريق الصحيح، خطوة إيمانية، خطوة نفسية، خطوة روحية، خطوة تخصصية، خطوة ثقافية، خطوة مهارية، أتعلم مهارة معينة، فقط خطوة واحدة لمدة عشر دقائق ربع ساعة وتدريجيا أبنيها. نحن لا نبني إنجازا، يعني الذي يبحث عن الإنجازات ربما ستكون إنجازات، والبعض في مواقع التواصل يشعر أنه أنجز لكنها بدأ إنجازات، لكن لا نقول أنجز، وإنما نقول اصنع هويتك، كن أنت الذي تريد، أنا المثقف، أنا الأستاذ، أنا المتميز، أنا الخياطة البارعة، أنا مربية الأبناء المتميزة. أنا لا، ليس شرطا أن يشهد لك الناس، يكفي أن يشهد لك الله عز وجل من فوق 7 سماوات.
1: صحيح، ممتاز دكتورة أفراح. فعلا الهوايات ترسم معالم الحياة، ترسم أيضا معالم الشخص وفعالية أدواره المختلفة، سواء إذا اهتم بالجانب الصحة، في جانب الرياضة، في جانب القراءة أو التثقيف، في جانب مجال عمله أساسا حتى.

0: ركز كهوايات يدمجها مع مجال عمله. إذا كان لديك الآن رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
1: رسالة أخيرة حقيقة للاستمرارية، إذا أردت أن تستمر في أي شيء تبدع فيه نركز على أذكار الصباح والمساء، لأنها الحصن الحصين حقيقة. ربما نحن نأخذها من جانب أنها عبادات أو أنها نفل أو أنها لا، خذها لتستمر فيما أنت عليه. كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الله عز وجل يقول أنا مع الذاكرين، وأيضا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من. فأنت مع الله عز وجل ما دمت تذكره، الله عز وجل يذكرك ما دمت تذكره. اجعل لك مع الله عز وجل دعوة خاصة. وأذكر لي شخصية معروفة لا داعي لذكر الاسم، هزتني دعوتها حقيقة. قالت أنا أدعو لثلاث سنوات متتالية أقول اللهم اجعل لي أثرا ممتدا حتى الآخرة. وفعلا الله عز وجل جعل لها أثرا ممتدا كبير جدا. فما المانع أن أدعو بمثل هذه الدعوات؟ أستمر وأربط هذا المشروع البسيط، إذا أردت له الاستمرارية لا يكون مشروعي الشخصي فقط. أنا أريد لأني أرتقي، لأني فلانة، ولأني فلان، ولأني أو لأني أبو فلان أو أم فلان، لا أنا أريد هذا المشروع لأني عضو فاعل في أمة هي خير أمة أخرجت للناس. كل من يسمعني على هذا الفضاء الراقي أقول له أنت تستطيع أن تكون شيئا مميزا، بل أنت شيء مميز. يكفيك أنك مسلم وأنك من أرض الحضارة ومن أرض اليمن، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في 40 حديثا يمدح الشعب اليمني. فماذا سنقول له حين نأتيه في على الحوض؟ ماذا سنقول؟ ماذا فعلنا لأنفسنا ولأمتنا ولأطفالنا؟ نحن وجه مشرق، لكن الظروف التي حالت أو الحروب التي سنتحداها وسنتخطاها، فاصنع من نفسك رقما صعبا تستطيع أن تواجه به الحياة، وأن تلقى الله عز وجل به، وتلقى الحبيب على الحوض، وأنت ثابت على الدرب.
0: إن شاء الله نتمنى بهذه الكلمات أن تكون فعلا مؤثرة، وأن يجد مستمعينا شغفهم في هوايات جديدة، أو يضيفون هوايات جديدة، أو يجددون الشغف في الهوايات القديمة. شكرا لك دكتورة أفراح مسعود، كنت معنا في هذا اللقاء. أستاذة أكاديمية، عفوا دكتورة أكاديمية في جامعة إقليم سبا، شكرا لك.
1: بارك الله فيكم، وأشكركم كثيرا على هذه الاستضافة الرائعة، والشكر أيضا للمستمعين، لمن سيسمع ولمن سيعمل بعد أن يستمع
0: إن شاء الله. إذن أيضا شكر لكم مستمعين الكرام. في ختام هذه الحلقة نقول أن الهوايات ليست رفاهية، بل هي مساحة يتنفس فيها الإنسان.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة، وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة مأربية. صباح الخير والنور والسرور، صباح الأمل المتجدد الذي يطل علينا مع أول خيوط الفجر، حملا معه فرصا جديدة وأحلاما تنتظر من يسعى إليها بعزم وإرادة. نحييكم في هذا الصباح الجميل ونسأل الله أن يكون صباح خير وبركة وتوفيق على الجميع، وأن يملأ أيامكم بالرضا والنجاح والطمأنينة. أيها الأحبة، ما أجمل أن نستقبل يومنا بإيمان عميق بأن كل صباح وهدية جديدة من الحياة وفرصة أخرى لنبدأ من حيث توقفنا، أو لنصحح ما أخطأنا فيه، أو لنخطو خطوة إضافية نحو أهدافنا وطموحاتنا. فالأيام لا تشابه كما أو لا تتشابه كما نظن، وكل يوم يحمل في داخله إمكانية جديدة للإنجاز والتغيير والنمو، لكن الفارق الحقيقي يكمن في نظرتنا إليه وكيفية استثماره.
11: إن الإنسان الناجح ليس ذلك الذي ينتظر الظروف المثالية حتى يبدأ، بل هو من يصنع الظروف المتاحة طريقا للتقدم، ومن التحديات دروسا للتعلم، ومن العقبات جسورا للعبور نحو مستقبل أفضل. فالحياة لا تمنح الجميع الفرص أو الفرصة ذاتها، لكنها تمنح الجميع الوقت نفسه، ويبقى حسن استثماره هو ما يصنع الفارق بين شخص وآخر.
10: نعم أعزائي المستمعين، وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتزاحم فيه المسؤوليات، تبرز أهمية الوعي وإدارة الذات أكثر من أي وقت مضى. فالعقل الذي يتغذى بالمعرفة والإنسان الذي يطور مهاراته باستمرار يصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات بثقة واقتدار. إن القراءة والتعلم واكتساب الخبرات ليست رفاهية فكرية، بل أدوات أساسية لصناعة مستقبل أكثر استقرارا ونجاحا.
11: صحيح، ولعل من أهم ما يحتاجه الإنسان في رحلته اليومية أن يحافظ على طاقته الإيجابية وتفاؤله. فالتفاؤل ليس تجاهلا للصعوبات، بل إيمان بأن لكل مشكلة حل، ولكل عثرة درس، ولكل ليل نهايته يعقبه فجر جديد. وما أكثر الذين غيروا مجرى حياتهم لأنهم تمسكوا بالأمل في اللحظات التي ظن فيها الآخرون أن الطريق قد انتهى.
10: نعم المستمعين الكرام، إن الأوطار لا تبنى بالشعارات وحدها، وإنما تبنى بالعلم والعمل والإخلاص والوعي، وكل جهد تبذلونه في مواقعكم المختلفة مهما بدا بسيطا يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتماسكا. فالمعلم في مدرسته، والطبيب في عيادته، والموظف في مكتبه، والعامل في ميدان عمله، جميعهم شركاء في صناعة التميز وصنع المستقبل.
11: صحيح، كما أن العلاقات الإنسانية الطيبة تبقى أعظم النعم التي يحتاجها الإنسان في رحلته. فالكلمة الحسنة الصدقة، والابتسامة رسالة أمل، والتعاون والتراحم بين الناس أساس الاستقرار والسعادة. وما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بنية صادقة لفعل الخير ونشر المحبة ومساعدة الآخرين، فالأثر الطيب يبقى وإن غاب صاحبه.
10: بالطبع أعزائي المستمعين، في هذا الصباح لنجدد العهد مع أنفسنا بأن نكون أفضل من الأمس، وأن نسعى إلى تطوير ذواتنا خطوة بعد أخرى، ولا نستسلم باليأس أو الإحباط مهما كانت التحديات. فكل إنجاز كبير بدأ بفكرة، وكل نجاح عظيم كان في يوم من الأيام مجرد حلم آمن به صاحبه وسعى لتحقيقه.
11: فلنفتح نوافد قلوبنا للأمل، ولنملأ عقولنا بالأفكار الإيجابية، ولنستقبل يومنا بثقة ورضاء وعزيمة، مؤمنون بأن الله يكتب لنا الخير فيما نعمل ونسعى إليه، ولنجعل من هذا اليوم صفحة مشرقة نضيف إلى سجل حياتنا، نكتب فيها إنجازا جديدا أو علما نافعا أو حتى أثرا جميلا يبقى بعدنا.
10: إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم يوما مشرقا كإشراق الشمس، ونفوسا مطمئنة، وأياما عامرة بالخير والبركة،
11: وأن يرافقكم التوفيق في كل خطوة والسعادة في كل لحظة،
10: وكذلك النجاح في كل مسعى. دمتم بخير، وجعل الله أوقاتكم كلها نورا وأملا وإنجازا. إذن أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنرافقكم من الأعداد والتقديم أنا محمد عقيل، وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نجلاء القاضي، فابقوا معنا.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا، وعدنا لكم من جديد مع فقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي. في بداية الأمر، يعد الضغط النفسي من المشكلات الشائعة، ولكن ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي؟
1: أعزائي المستمعين، سنجيب في هذا المقال على سؤال ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي. قبل الإجابة على سؤال ماذا يحدث للجسم، علينا معرفة أن الضغط النفسي هو ردة فعل طبيعية للجسم والعقل تجاه بعض الأحداث مثل المسؤوليات اليومية أو الأحداث المهمة. وقد يكون الضغط النفسي مفيدا في حال ظهوره لفترة قصيرة، أما إذا كان الضغط النفسي مستمرا لفترات طويلة فهو يسبب العديد من الآثار السلبية.
0: أما بالنسبة إلى بعض الآثار الجانبية المحتملة للضغط النفسي في الجسم، فأولاً تأثير الضغط النفسي على الجهاز العصبي. في بداية، أحد أثار الضغط النفسي على الجهاز العصبي هو تفعيل غدة تحت المهاد، مما يسبب إفراز هرمونات التوتر. وكذلك الجدير بالذكر أن الضغط النفسي على المدى الطويل قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل الاكتئاب أو القلق أو الصداع، التوتر والشقيقة. أيضا تأثير الضغط النفسي على الجهاز الدوراني، إن إفراز هرمونات التوتر يعمل على زيادة سرعة نبضات القلب حتى يستعيد الجسم للدخول في مرحلة القتال أو الهروب، مما يؤدي إلى تدفق الدماء بشكل سريع إلى أجزاء الجسم. وفي حالة استمرار الضغط النفسي لمدة طويلة، فقد تظهر بعض الأمراض على الجهاز، من ارتفاع ضغط الدم، النوبة القلبية، والسكتة الدماغية. وأيضاً أما عن تأثير الضغط النفسي على الجهاز المناعي، قد يسبب الضغط النفسي انخفاضاً في قدرة الجهاز المناعي على محاربة الالتهابات المختلفة، حيث أن الضغط النفسي يسبب زيادة في بروتينات السيتوكاين التي تسبب الالتهاب وتزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، ومنها أمراض القلب والسكري وأيضا تصلب الشرايين.
1: نعم أعزائي المستمعين، كذلك التأثير الضغط النفسي على الجهاز الهضمي، إن الجهاز الهضمي مليئا بالأعصاب التي تتأثر بسرعة بسبب الضغط النفسي، مما يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل الارتجاع المريئي ومتلازمة الأمعاء المتسربة وقرحة المعدة. وكذلك كيف يمكن التقليل من آثار الضغط النفسي؟ بعد تعرف على إجابة سؤال ماذا يحدث للجسم عند الضغط النفسي، لابد لنا من معرفة الطرق التي يمكن اتباعها للتقليل من آثار الضغط النفسي على الجسم. ومن هذه الطرق نذكر أداء تمارين رياضية المختلفة عند الشعور بالضغط النفسي مثل المشي أو ركوب الدراجة، كذلك تناول الغذاء الصحي متوازن غني بمضادات الأكسدة، والحرص على الحصول على قسط كاف من النوم ليلا، الاجتماع مع الأصدقاء بشكل منتظم وتمضية الوقت الممتع المليء بالضحك، واتباع تقنيات الاسترخاء المختلفة مثل التنفس العميق واليوغا، وكذلك متى يجب الذهاب إلى الطبيب. بعد التعرف على إجابة السؤال الماضي، يجب معرفة بعض الأعراض التي قد تظهر بسبب الضغط النفسي والتي تستدعي زيارة الطبيب. ومن هذه الأعراض إليك تسنيم.
0: من هذه الأعراض محمد عدم القدرة على التخلص من الأثار الضغط النفسي بالرغم من اتباع الطرق المذكورة التي ذكرناها، منها أيضا ظهور آلام في الصدر، الشعور بضيق التنفس، وألم في الظهر أو الفك يمتد إلى الكتف أو الذراع، والتعرق والدوران وأيضا الغثيان. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة التنمية الذاتية، وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن موضوع الحزن أو الدوامة التي يبقى الإنسان فيها. وفي بداية الأمر، هل شعرت يوما بالحزن؟ هل عشت في دوامة من الألم ذات نهار؟ البعض يرى أن الظروف هي التي تتحكم في الشعر أو التحكم فيها، غير أن الحزن قرار، وهذا القرار بأيدينا. ويروى أن رجلا عانى الأمرين من فرط الكآبة، فقرر أن يصنع ما يحب في يومه، ووضع هذا الرجل لنفسه قائمة أعمال، ساعة كتابة أو ساعة للقراءة وساعة للتنزه، وأيضا هذه الساعات بتقسيم الأعمال، وهكذا وجد نفسه في سعادة غامرة. عرف أن السعادة محض قرار واختيار، لا يتطلب منا إلا ببضع خطوات صغيرة.
1: نعم أعزائي المستمعين، صحيح أننا لسنا بدعا من بني البشر، فكلنا عرضة لتيارات الحزن الثقيلة التي يصعب علينا انتزاعها والخلاص منها، وكلنا عرضة لمغازي الفقد والخسارة والإحباط. وتطول القائمة، بعضنا يلجأ إلى سجادة الدعاء وقراءة القرآن، وبعضنا يتناول عقارا طيبا أو يعقد جلسة على الأجهزة مع أخصائي نسائي طلبا للاستفتاء، وبعضنا يلجأ للتنفيس عبر تناول الطعام أو الاستماع للموسيقى أو الترحال والسفر. ولا يثقل الله قلبا يحمل، إلا أنه يعلم أنه قوي بدرجة تكفي ليحمله. فالدنيا ليست مفروشة بالورود، فكل واحد فينا تقف أمامه مجموعة عقبات عليه تخطيها، وكلنا قادر على هذا التخطي بما وهبه الرحمن من قدرات.
0: صحيح، وتختلف طرق التنفيس عن هذه المواكبات والألم باختلاف الأشخاص والطباع، وإن بلوغ حالة التوازن النفسي تختلف مجهوداتها من فرد لآخر، كما أن الحالة الضيق والكدر لها درجات، بعضها يحل ذاته وبعضه يحتاج إلى مساندة علاجية. في هذا السطور القلائي أو في سطورنا مستمعينا نتحدث فيها، فإذا ضاقت بك الدنيا فلا تنسى أن ربك أرحم بك من نفسك. لماذا الشعور بالوحدة وأنت بعين الله؟ صدقني، إن عينا في السماء ترعاك، فلما الحزن؟ وقد قلبت حياتك ستدرك أنك محاط بدواء اللطف، فلا تحزن.
1: نعم عزيزي المستمع، لا يتقبل الله قلبا بجمل إلا لأنه يعلم أنه قوي بدرجة تكفي ليحمله. فالدنيا ليست مفروشة بالبرود، فكل واحد فينا تقف أمامه مجموعة عقبات عليه تخطيها، وكلنا قادر على هذا التخطي بما وهبه الرحمن من قدرات. فبعضنا يزول بالتجزئة وبعضها يذوب بمرور الوقت. كذلك الألم طريق للنضوج، فلا تخف من المواجهة. في اللحظة الأولى قد نستصعب المحنة ونراها أكبر من حجمها، وإنه في المحال تحملها، ولكن العبرة بالختام. فاقبل التحدي وواجه امتحانك بالصبر، فهذه العقبات ستنتهي يوما كسواها، وهي حتما ستقويك وتسرع من نضوجك فلا تبتئس.
0: وأيضا التغيير يبدأ من الداخل، فابدأ بالإيمان بنفسك، فإذا أردت التعافي والنجاح في معتكر هذه الحياة فعليك أن تثق بذاتك وتؤمن بقدراتك، أن أبواب النجاح يلزمها الإيمان بأنك قادر ومستطيع، فلما لم تجرب؟ أيضا كل شدة ستمضي، وكل ليل يعقبه فجر. يتشاءم بعض لوجود بعض المنغصات، ويزداد هذا التشاؤم إذا امتد أو استطال مثلا، لكن التجارب تفصح أن ما بعد الشدائد فرج، فنملأ صدورنا بالتفاؤل ولنمنح الأمل بعض الوقت. فيحكى أن مر فلاح ذات يوم بحجر صخري كبير سد الطريق، وعزم بإزاحة هذا الصخر، ووجد أسفله كيس الذهب الذي وضعه الملك ليختبر أفراد شعبه. إن هذه المهمة تستحق هذا الذهب، فأين همتك التي ستحقق لك الفوز؟
1: أعزائي المستمعين، يقول مارتن لوثر كينغ: حتى في أحلك اللحظات هناك شعاع من النور ينتظرك، ابحث عنه فكم من معضلة تم حلها وكم من مشكلة مستعصية كان الحل في خاصرتها. لنتحرك عفوا أعزائي المستمعين باتجاه التفتيش ولنتعاقب رأس الخيط، فالحياة تفصح بلسان رطيب أن لكل مجتهد نصيب. قد نعيش عتمة الليل دهرا، ولكن الفجر يلوح في الأفق وسيأتي وإن طال السرى. إننا نمتلك من الثروات والنعم الكثير، ولكن الأعين لا تركز الأبصار إلا على المفقودات. يقول فرويد: من يملك الصحة النفسية يملك كنزا لا يقدر بثمن. فهل ندرك قيمة الصحة وراحة البال؟ إن الماضي صفحة مطوية، والمستقبل صفحة سنكتبها أو ستكتبها رعايتك. فترك إعجاز الإبل أم تحتل الصدارة.
0: وكل المنغصات إلى زوال، وكل عسرة يعقبها يسر، وكل اضطراب نفسي له علاج ودواء. فلتدخل السكينة إلى قلبك وتوكل على الحي الذي يرعاك. قيل أن رجلا وقف أمام أبواب مغلقة، وفي لحظة قرر عزم على فتحها، فوجد أحدها مفتوحا على الدوام. فلما لا تحاول؟ وينقل أن بحارة غرقت بسفينتها، فقرر أحدهم أن يصنع من بقاياها زورقا فنجا وهلك الجميع. إننا كثيرا ما نظن أن الحل صعب أو مستصعب، ثم نتفاجأ بكونه سهلا مستهلا كسهولة شرب القدح. فلما يصعبك أو يصادفك ضياع مثلا مفتاحك هو في يدك، فإن لم تفتش عن قلبك دهرا وهو أيضا في راحتك.
1: أعزائي المستمعين، يقول الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية. في حديث فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم سنتحدث فيها عن التنمر الإلكتروني، جرح خفي في عالم رقمي. أعزائنا المستمعين، في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا اليومية، لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أدوات لتبادل الرسائل والصور والأخبار، بل تحولت إلى فضاءات واسعة يتفاعل فيها الملايين من البشر على مدار الساعة. وبين أسهم هذه التطور في تقريب المسافات وتسهيل أيضا التواصل ونشر المعرفة، ظهرت في المقابل بعض الظواهر السلبية التي تهدد سلامة الأفراد النفسية والاجتماعية. ومن أبرز هذه الظواهر وأكثرها انتشارا في السنوات الأخيرة ظاهرة التنمر الإلكتروني.
1: إذن أعزائي المستمعين، التنمر الإلكتروني هو أحد أشكال الإساءة التي تمارس عبر الوسائل الرقمية المختلفة، كمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والألعاب الإلكترونية والبريد الإلكتروني وغيرها من

0: المجموعات والأنشطة الإلكترونية بقصد الإساءة إليه. ولعل ما يجعل التنمر الإلكتروني أكثر خطورة من بعض أشكال التنمر التقليدية أنه لا يتوقف عند حدود مكان معين أو وقت محدد، ففي الماضي كان الشخص يستطيع الابتعاد عن مصدر الإساءة بمجرد مغادرة المدرسة أو مكان العمل، أما اليوم فقد أصبح بإمكان المتنمر الوصول إلى ضحيته في أي وقت ومن أي مكان عبر شاشة الهاتف أو الحاسوب، ولهذا يشعر الكثير من الضحايا بأنهم محاصرون بالإساءة بشكل مستمر حتى داخل منازلهم التي يفترض أن تكون المكان الأكثر أماناً وراحة لهم.
1: صحيح، وتشير العديد من الدراسات إلى أن فئة المراهقين تعد من أكثر الفئات عرضة للتنمر الإلكتروني، وذلك بسبب كثافة استخدامهم للتقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها، حيث يسعى المراهقون إلى بناء شخصيتهم وإثبات ذاتهم والحصول على القبول الاجتماعي بين أقرانهم. وعندما يتعرض في هذه المرحلة الحساسة للسخرية أو التشهير أو الإهانة، فإن ذلك قد يتأثر أو يترك ربما أثر عميق على ثقته بنفسه ونظرته إلى ذاته ومستقبله. فإن الآثار النفسية للتنمر الإلكتروني قد تكون مؤلمة للغاية، إذ يشعر الضحية بالحزن والقلق والخوف والتوتر المستمر، وقد يفقد الثقة بالآخرين أو يفضل الانعزال عن محيطه الاجتماعي. كما أن بعض الضحايا يصبحون أكثر حساسية تجاه النقد أو التعليقات السلبية، ويعيشون في حالة من الترقب والخشية من التعرض للإساءة مجددا. وفي كثير من الأحيان ينعكس ذلك على تحصيلهم الدراسي أو الأداء المهني أو العلاقات الاجتماعية، فيجد الشخص نفسه أقل قدرة على التركيز وأكثر ميلا للانسحاب من الأنشطة التي قد أو ربما التي كان يستمتع بها بالسابق. ولا تتوقف آثار التنمر الإلكتروني عند الضحية وحدها، بل تمتد لتؤثر على الأسرة والمجتمع بأكمله. فالأسرة التي ترى أحد أبنائها يعاني بصمت من مثلا الإساءة الإلكترونية يعيش حالة من القلق والتوتر. كما انتشار ثقافة السخرية والإهانة عبر الفضاء الرقمي يضعف من قيم الاحترام والتسامح والتعايش التي يحتاجها أي مجتمع للحفاظ على تماسكه واستقراره.
0: صحيح تسنيم، ومن المؤسف أن بعض المتنمرين قد لا يدركون حجم الأذى الذي يسببونه للآخرين، إذ يتعاملون مع التعليقات الجارحة أو المنشورات المسيئة على أنها نوع من المزاح أو التسلية أو محاولة لجذب الانتباه، لكن الحقيقة أن كلمة واحدة قد تترك أثرا نفسيا عميقا في نفس الإنسان، وأن تعليقا ساخرا قد يرافق صاحبه لسنوات طويلة، خصوصا عندما ينتشر أمام عدد كبير من الأشخاص عبر الإنترنت.
1: وأيضا تعود أسباب انتشار التنمر الإلكتروني إلى عوامل متعددة، من بينها ضعف الوعي بأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة إنشاء الحسابات وإخفاء الهوية، إضافة إلى غياب الرقابة أحيانا وتأثير بعض المحتوى الإعلامي التي تروج للعنف أو السخرية والاستهزاء بالآخرين. كما أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى التنمر بدافع الغيرة أو الرغبة في لفت الأنظار أو الشعور بالقوة والسيطرة على الآخرين.
0: ومن هنا تبرز أعزائي المستمعين أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في حماية الأبناء وتوعيتهم، فالحوار المفتوح من بين الأبناء والآباء وبناء الثقة بينهم ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة بطريقة متوازنة كلها عوامل تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أن المدرسة مطالبة بغرس قيم الاحترام وقبول الاختلاف والتعاون بين الطلاب، وتعليمهم أن التنوع بين البشر أمر طبيعي ومصدر ثراء للمجتمع وليس سببا للسخرية أو الإقصاء.
1: أما وسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية فهي مطالبة كذلك بنشر الوعي حول مخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره وتسليط الضوء على أهمية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. فالمعركة الحقيقية ليست ضد التكنولوجيا ذاتها، بل ضد سوء استخدامها وضد تحويلها إلى وسيلة للتواصل والبناء إلى أداة للإيذاء والتجريح. مستمعين الكرام، إن العالم الرقمي الذي نعيشه في أو نعيش فيه اليوم يمنحنا فرصة هائلة للتعلم والتواصل وصناعة التأثير الإيجابي، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتقنا مسؤولية.

0: أخلاقية كبيرة. فقبل أن نكتب تعليقا أو ننشر صورة أو نشارك منشورا، علينا أن نسأل أنفسنا: هل ما نقوم به قد يؤذي شخص آخر؟ وهل نقبل أن نتعرض نحن إلى ما نحب مثلا من الآخرين؟
1: كذلك فلنجعل من حضورنا في العالم الرقمي امتدادا لقيمنا الإنسانية النبيلة، ولنكن سفراء للكلمة الطيبة والاحترام والتسامح. فالكلمة الحسنة قد تزرع أملا في قلب إنسان، وقد تمنحه دفعة من الثقة والحب والتشجيع، بينما الكلمة الجارحة قد تترك جرحا خفيا لا يراه أحد، لكنه يظل يؤلم صاحبه طويلا. إذن أعزائي المستمعين، دمتم بخير. هذا كل ما لدينا في موضوع فقرتنا الاجتماعية.

0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين من جديد في فقرتنا فقرة المروعات، لغز الأشرطة المحجوبة، القصة الكاملة لختمة المنشاوية التي هزت مصر. لم يكن ما بثت إذاعة القرآن الكريم المصرية مطلع يونيو حزيران الجاري مجرد تسجيلات قديمة أخرجت من الأرشيف، بل بدأ وكأنه اكتشاف جديد لصوت ظل حاضرا في وجدان الملايين رغم رحيل صاحبه منذ وقود.
1: فمع بداية البث الإذاعي لختمة مرتلة نادرة للقارئ المصري الراحل محمد صديق، تصدرت التلاوات الجديدة منصات التواصل الاجتماعي في مصر وبقي اسمه ضمن الأكثر تداولا لأيام متتالية، متفوقا على أحدث رياضة وأخبار كبرى في مشهد أعاد طرح سؤال قديم، مسير الذي يجعل هذا الصوت حيا بعد أكثر من نصف قرن. والقصة بدأت في ستينيات القرن الماضي عندما سجل المنشاوي مصحفا مرتلا كاملا لإذاعة القرآن الكريم، ورغم أن لجنة المراجعة أجازت الختمة وأشادت بها فإن الشيخ لم يكتفي بذلك، وبعد استماعه للتسجيلات بنفسه رأى أن بعض الأشرطة لا تحقق المستوى الذي يطمح إليه، فتقدم بطلب رسمي لإعادة تسجيل أجزاء منها. وفي خطوة نادرة تعكس شخصيته الدقيقة وحرصه الشديد على الإتقان، تكفل المنشاوي بنفسه بنفقة إعادة التسجيل ليعيد تسجيل 32 شريطا من أصل 82 شريطا كانت تضم الختمة كاملة. وبعد انتهاء من العمل اعتمدت اللجنة النسخة الجديدة رسميا عام 1967، لكن المفاجأة أن هذه النسخة لم تصل للجمهور، بل ظلت محفوظة داخل إرشيف الإذاعة لعشرات السنين.
0: نعم تسنيم، ويرى الشيخ أحمد عيسى المعزراوي شيخ عموم المقالة المصرية سابقا أن ما حدث يثير تساؤلات يصعب تجاهلها، مؤكدا أن المنشاوي لم يطلب إعادة التسجيل عبثا، بل لأنه كان يسعى إلى مستوى أعلى من الأداء الصوتي. وقال المعزراوي للجزيرة مباشر أن الشيخ وفق في الأشرطة التي أعاد تسجيلها، مضيفا أنه استمع بنفسه إلى النسخة الجديدة ولاحظ فيها من الحنان والروحانيات الصوتية ما لم يكن موجودا في الختمة السابقة التي أذيعت لعقود، وأكد أن الفروق بين النسختين واضحة للغاية، موضحا أن التسجيلات الجديدة تتميز بلمعان في الصوت وقوة في الأداء وجمال وروحانيات عالية جدا، معتبرا أن هذه الصفات تظهر بوضوح لكل من يقارن بينها وبين التسجيلات المعروفة سابقا. لكن أكثر ما أثار استغراب المصراوي هو بقاء هذه الأشرطة بعيدة عن الجمهور طوال هذه المدة، متسائلا إن كان الشيخ طلب إعادة التسجيل واستجابت له الإذاعة واعتمدت اللجنة النسخة الجديدة بصورة رسمية، فلماذا بقيت هذه التسجيلات حبيسة الإدراج قرابة سنة 60 عاما؟
1: وقال أن هذا السؤال ظل يؤرقه منذ استمع إلى التسجيلات الجديدة، مشيرا إلى أن ظهورها المتأخر يفتح الباب أمام كثير من علامة الاستفهام حول مصير التسجيلات الأخرى التي قد تكون لا تزال محفوظة في الأرشيف. ولم يخفي أيضا دهشته مما يتردد عن وجود ختمات أخرى نادرة للمنشاوي بروايات مختلفة، مؤكدا أن سماع
0: حول أسباب تأخر بث الختمة الجديدة، ربط القضية بحالات مشابهة شهدها أرشيف الإذاعة المصرية، قيلا أن ما حدث يكاد يكون أمرا مقصودا، مستشدا بتجربة القارئ الراحل محمود خليل الحصري الذي سجل ختمات بروايات الدوري عن أبي عمر وورش وقالون في عامي 1993 و1964، لكنها لم تخرج إلى الجمهور إلا عام 2001. وأضاف أنه فوجئ أخيرا بمنشورات متداولة كتبتها فادية ابنة الشيخ المنشاوي تتحدث عن قرب إذاعة ختمات أخرى نادرة لوالدها برواية الشعبة عن عاصم وورش عن نافع والدوري عن أبي عمرو، وهي تسجيلات لم يكن يسمع عنها أو يسمع عنها طوال السنوات الماضية.
1: وقال أيضا

0: أن ظهور هذه المعلومات الآن يثير مزيدا من التساؤلات حول ما يحتويه الإرشيف من تسجيلات لم تكشف بعد، مضيفا الأمر في غموض وأنا لست فاهما لما يحدث هذا الآن، في إشارة للتوقيت الذي بدأت فيه هذه التسجيلات النادرة بظهور اتباعا بعد عقود طويلة من بقائها بعيدة عن المستمعين، غير أن حديثه لم يقتصر عن التسجيلات المفقودة بل امتد إلى سر المكانة الفريدة التي يحتفظ بها المنشاوي في قلوب المستمعين. فبحسب المصدر فإن المنشاوي لم يكن مجرد قارئ متقن أو صاحب صوت جميل، بل جمع بين جودة الأداء والضبط والإتقان وجمال الصوت والروحانية العميقة في آن واحد، وقال أن هناك روحانية قرآنية خاصة في تلاوة المنشاوي لا يجدها في أي أداء أي قارئ آخر حتى بين كبار أعلام المدارس المصرية.
1: نعم، وأضاف أن السنوات الأخيرة أثبتت أن هذا القبول الاستثنائي لم يتراجع، فإلا تكاد تدخل مكان إلا وتسمع فيه صوت الشيخ المنشاوي، معتبرا أن الله كتب لهذا القارئ قبولا خاصا لم يتكرر مع غيره. وعندما سأل عن أقرب الأصوات إلى قلبه بين كبار القراء المصريين لم يتردد شيخ عموم المقارئ المصرية السابق في الإجابة الشيخ المنشاوي، مبررا ذلك بأن صوته جمع ما يصعب أن يجتمع في غيره، الإتقان وجمال الأداء والروحانية التي تمس القلوب قبل الأذان.
0: صحيح، وربما لهذا السبب تحديدا تحولت عودة هذه الختمة النادرة إلى حدث استثنائي في مصر والعالم العربي، فالمسألة لم تكن مجرد نشر تسجيلات قديمة بل كانت استعادة لصوت لا يزال كثيرون يرون أنه يمثل أحد أعظم لحظات فن التلاوة في العصر الحديث، وصدى متأخر لرجل بحث عن الكمال في قراءته، فظل أثر ذلك البحث يتردد في أذان المستمعين بعد 60 عاما من رحيله.
1: إذن أعزائي المستمعين، رحم الله المنشاوي، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا الذكاء الصناعي، كيف يستخدم صناع المحتوى الذكاء الصناعي لزيادة الإنتاج؟ في بداية الأمر، خلال السنوات القليلة فقط انتقل الذكاء الصناعي من كونه تقنية تجريبية إلى عنصر أساسي في صناعة المحتوى الرقمي. فبعد أن كان إنتاج مقال أو فيديو أو حتى حملة تسويقية يتطلب فريقا من الكتاب والمصممين والمحررين، أصبح من كان منشئ محتوى واحد إنجاز جزء كبير من هذه المهام بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا التحول لا يتعلق فقط بالسرعة، بل بإعادة التشكيل دورة إنتاج المحتوى بالكامل من البحث والأفكار، مرورا بالكتابة والتصميم والمونتاج، وصولا إلى تحليل الأداء وتطوير الاستراتيجية المستقبلية. وتشير نتائج تقرير أدوات المبدعين الصادر عن شركة أدوبي عام 2025 إلى أن 86% من صناع المحتوى حول العالم يستخدمون بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أعمالهم اليومية. كما أفاد 76% منهم بأن هذه الأدوات ساهمت بتسريع نمو أعمالهم أو زيادة جمهورهم، بينما أكد 81% أن مكانتهم في إنتاج من محتوى أو مكانتهم من إنتاج محتوى لم يكن بإمكانهم إنشاؤه سابقا بالمواد التقليدية.
1: نعم، توضح هذه الأرقام أن الذكاء الاصطناعي
0: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة إضافية، بل أصبح جزءا من البنية الأساسية لعملية الإنتاج الرقمي الحديث. والذكاء الاصطناعي يساهم في تحويل المحتوى الطويل إلى منشورات قصيرة مناسبة لوسائل التواصل الاجتماعي.
1: فبدلا من هذا، من قضاء ساعات في متابعة الاتجاهات وتحليل اهتمامات الجمهور، يستطيع منشئ المحتوى طلب عشرات الأفكار والعناوين والزوايا التحريرية خلال ثوان. كما يمكن لهذه الأدوات تلخيص التقارير الطويلة واستخراج أبرز النقاط منها واقتراح أسئلة أو موضوعات مرتبطة بالاتجاهات الرائجة. وتشير دراسة أكاديمية منشورة حول استخدام منشئ المحتوى للذكاء الاصطناعي إلى أن توليد الأفكار والعصف الذهني أصبح من أكثر الاستخدامات انتشارا بين المبدعين الذين يوظفون هذه التقنيات في أعمالهم. كتابة المحتوى بسرعة أكبر، في الماضي كانت كتابة مقال أو سيناريو فيديو تتطلب ساعات من البحث والصياغة والمراجعة، أما اليوم فيمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء مسودة أولية خلال دقائق، حيث يستخدم صناع المحتوى هذه الأدوات لإعداد الخطوط العريضة للمقالات وصياغة النصوص التسويقية وكتابة أوصاف الفيديوهات وإنتاج منشورات وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يحل محل الكاتب، بل إنه يختصر المراحل الروتينية ويمنح المبدع وقتا أكبر للتركيز على الجودة والإبداع.
0: وتؤكد أبحاث حديثة حول غرفة الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن أفضل النتائج تتحقق عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي كمنصة انطلاق للأفكار، بينما يتولى الإنسان المراجعة والتحرير والتأكد من دقة المعلومات. فالإبداع البشري يظل عنصرا أساسيا لا يمكن استبداله بالكامل في صناعة المحتوى، فمن النص إلى الصورة والفيديو. وربما يكون التحول الأكبر قد حدث في مجال المحتوى المرئي، فبعض أدوات توليد الصور والفيديوهات أصبح بإمكان منشئ محتوى مستقل إنتاج مواد كانت تتطلب سابقا ميزانيات كبيرة.
1: نعم، تسنيم تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور التوضيحية وتصميم الأغلفة وتحسين جودة الصور وإزالة العناصر غير المرغوبة منها، وحتى توليد مشاهد فيديو كاملة انطلاقا من أوامر نصية فقط. ووفقا لتقرير أدوبي، فإن أكثر الاستخدامات شيوعا للذكاء الاصطناعي بين صناع المحتوى تشمل تحرير الصور وتحسينها، إضافة إلى إنشاء أصول جديدة مثل الصور ومقاطع الفيديو.
0: وكما تتيح أدوات التعليق الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إنتاج أصوات طبيعية بلغات متعددة، مما يساعد المبدعين إلى الوصول إلى جماهير جديدة دون الحاجة إلى استوديوهات تسجيل متخصصة. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 8 مايو، وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1776 وقوع معركة تراو ريفر خلال حرب الاستغلال الأمريكي، وانتهت بانتصار القوات البريطانية.
1: نعم أعزائي المستمعين، وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1919 تأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق، أحد أقدم المؤسسات العلمية المعنية بخدمة اللغة العربية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1921 القوات الجوية الأمريكية تجري أول اختبار لكابينة الضغط باستخدام طائرات إيركو دي إتش فور.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1941 القوات البريطانية والفرنسية تغزو الأراضي السورية لمنع إقامة قواعد لدول المحور خلال الحرب العالمية الثانية، وفي العام نفسه تتعرض موشيا دايان لإصابة أفقدة عينه اليسرى.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1942 البحرية اليابانية تقصف مدينة سيندي الاسترالية أثناء الحرب العالمية الثانية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1948 شركة طيران الهند تبدأ رحلاتها المنتظمة بين مومباي ولندن بطائرة لوكهيد كونسالينس.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1959 الولايات المتحدة تحاول توصيل البريد باستخدام الصواريخ فيما عرف بمشروع صواريخ البريد.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1992 اغتيال المفكر المصري فرج فودة في القاهرة.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2014 تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم

0: يوم من عام 2020 عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز 7 ملايين حالة حول العالم.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2024 شهد مخيم النصيرات في قطاع غزة أحداثا دامية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية. وختاما كانت هذه أبرز المحطات التي سجلها التاريخ في مثل هذا اليوم لتبقى شاهدة على أحداث صنعت تحولا كبرى في حياة الشعوب والأمم. وكنا اليوم معكم من الإعداد والتقديم أنس محمد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة إجراء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: أثير المساء. أثير المساء
1: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
2: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
1: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
2: أثير المساء
1: برنامج ثقافي متنوع،
2: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
1: إعداد مبخوت السيفي،
2: تقديم رحمة عبد الله،
1: إخراج نصر الأغبس،
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير والنور لكل القلوب التي تنصت إلينا الآن عبر أثير المساء. يا أهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة ننسج فيها معا خيوط الحكاية والكلمة الطيبة. في حلقتنا هذه سنمضي في رحلة عبر دروب الكرم وطلاقة الوجه وأثر الابتسامة في نفوس البشر. سنمر على محطات معرفية وقصص تروي لنا كيف استحق الكريم مكانته في التاريخ. ابقوا معنا، ففقراتنا متنوعة وحكاياها لا تمل.

أقوال مأثورة. نفتح معكم مستمعين الأعزاء كتاب الحكمة القديم لنقتبس منه ما ينير وجوهنا ويوسع أرزاقنا بكلمة طيبة ووجه بشوش. العرب ربطوا بين بشاشة الوجه وكرم الروح، فالبشاشة هي الرسالة الأولى التي نقدمها للضيف قبل أن نقدم القراء. يقول الشاعر الأبرش: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويجعل الخريمي من البشاشة وجبة تغني الضيف عن كثرة الطعام، حيث يقول: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف كثرة القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. أما عن التفاني في خدمة الضيف وإيثاره على النفس، فيصور لنا الشاعر المقنع الكندي هذه الحالة من الكرم المتناهي قائلاً: وإني لعبد الضيف ما دام نازلاً، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويبقى الكرم في ميزان العرب صفة تظهر في تفاصيل الكلام ومواقف الرجال. وكما قال الشاعر المتنبي في ربط الكرم بشخصية الإنسان: كرم تبين في كلامك مثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. فالجود ليس في المائد فقط مستمعين، بل في الابتسامة التي تشعر الضيف أنه في بيته. إذن الآن ننتقل من أقوال الحكماء إلى زاوية خاصة نتأمل فيها مواقفنا اليومية، فبعد هذا الفصل الفني نذهب إلى فقرة لفتة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا التأملية لفتة. نتوقف اليوم عند قيمة قد نظنها بسيطة لكن أثرها في القلوب عظيم، إنها بشاشة الوجه، حيث يروى أن أعرابيا رأى رجلا دائم العبوس فنصحه ببساطة الفطرة قائلا: يا هذا، لا تقطب وجهك فتزيده قبحا على قبح. تأملوا إلى هذه الكلمة، إنها تضعنا أمام مرآة أنفسنا، فهل ندرك أن وجوهنا هي الرسالة الأولى التي نبعثها للآخرين قبل أن نتحدث؟ لقد اختصر وجه طليق وكلام لين، فالابتسام مفتاح يفتح القلوب الموصدة وطاقة تمهد لك طرق النجاح. أما العبوس والغلظة فهما في الحقيقة حجر نلقيه في طريقنا ولا نلبث أن نرى ارتداده علينا جفاء وقطيعة. حتى في تراثنا وصف الوجه الذي غاب عنه الحياء بصلابة عجيبة، حتى قيل في بلاغة السخرية إن صاحبه لفرطه وقحته يستحق أن تتخذ من جلدة وجهه حدوة لحصان. خلاصة لفتتنا اليوم مستمعينا: وجوهنا مرايا لقلوبنا، فمن كان قلبه عامرا بالود أشرقت ملامحه، فلتكن ابتسامتكم وكلمتكم الطيبة هي العنوان الذي تقابلون به العالم. فما نزرعه من ود في وجوه الآخرين نحصده بتأكيد في قلوبهم. مستمعين الأعزاء، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم من قيم التعامل إلى عالم المعرفة والأرقام، لنقف معكم في فقرة دقائق معرفية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. والآن إلى محطتنا التي سنسلط فيها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي ومعلومات مكثفة ومفيدة. لكن هل سمعتم بمجموعة بريكس؟ هي تكتل اقتصادي وسياسي يضم أقوى الدول نمواً في العالم. الاسم اختصار لأول حرف من دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. بدأت الحكاية عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2010، فأصبح الاسم بريكس. الهدف هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويتها. واليوم العالم يترقب انضمام دول جديدة، ما قد يغير موازين القوى الاقتصادية. إذن مستمعينا، من لغة الأرقام والاقتصاد نعود لنحكي حكاية الإنسان وقيمته. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة. نسافر معكم عبر الزمن لننصت لحكاية من أروع ما قيل في كرم العرب. يحكى أنه في عام أصابت فيه العرب سنة قحط وجدب شديد، قحطت فيه الأرض وإغبرت السماء وندرت الأقوات وأيقن الناس بالهلاك من الجوع. في تلك الليلة الباردة كان حاتم الطائي في خيمته مع أسرته، وكان صغاره يتضاغون من شدة الجوع، يبكون عواء كعواء الذئاب. وبينما كان حاتم يحاول تسرية زوجته وأطفاله بالحديث لينسيهم ألم الجوع، إذ سمع صوتا من خارج الخيمة. خرج حاتم فوجد امرأة من جاراته قد أقبلت إليه تطلب الغوت، فأخبرها حاتم بابتسامة وهدوء أن يطمئن قلبها، ثم عاد إلى أسرته وذبح فرسه الوحيدة التي كانت أعز ما يملك ليوفر الطعام لضيوفه ولأهل الحي. قام حاتم بنفسه يوقد النار ويشوي اللحم، ثم طاف على بيوت جيرانه واحدا تلو الآخر يدعوهم قائلا: هبوا أيها القوم، عليكم بالنار. فجمع الناس حوله يأكلون من طعامه، أما حاتم فقد جلس في ناحية بعيدة يراقب فرحة الناس وشبعهم، ولم يذق من اللحم لقمة واحدة رغم أنه كان أحوجهم إليه. وحين عدله البعض على هذا الفعل أجابهم بأبيات تلخصان فلسفته، حيث قال: مهلا النوار أقل اللوم والعدل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فاصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم، فلا يقرى إذا نزل. لا تعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. إذن مستمعين، العبرة من القصة هي أن الكرم الحقيقي ليس ما تجود به أنت وأنت غني أو في غنى، بل ما تجود به وأنت في أمس الحاجة إليه. يا لها من قصة تملأ الروح بالمعاني. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نذهب إلى محطتنا التي نسترجع فيها حكم العظماء، فقرة قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطتنا في ذاكرة الأجداد في فقرة قالوا ومضوا، حيث نستحضر حكمة الحكماء ونغوص في قيم صاغت شخصية الإنسان العربي. واليوم نتأمل في سيرة الكرم. لا كفعل نقوم به لأجل غاية، بل كنهج حياة وسجية طاهرة. لقد كان العرب يدركون أن الكريم هو سليل النبل والأخلاق، وأن سخاءه ليس تكلفاً أو بحثاً عن مصلحة، بل هو نبع يفيض من قلب محب. ومن هنا جاءت الحكمة الخالدة من جاد ساد. إذا مثلنا العربي اليوم من جاد ساد أو من جاد سادة. الأعزاء الكرام، السؤدد والسيادة هنا ليست منصباً أو وجاهة يسعى إليها، بل هي نتيجة حتمية لفيض من العطاء. فالمجتمع حين يرى هذا الجود المتأصل وهذا البذل الذي لا ينتظر مقابلا، تلتف القلوب حول صاحبه بصدق ومحبة. الكرم هنا يفرض هيبته واحترامه كقيمة حميدة ومحببة، فيصبح الكريم سيدا في عيون الناس، لا لأنه أراد ذلك، بل لأن أخلاقه هي التي جعلته في صدارة نفوس. فالسخاء رداء لا يرتديه إلا النبلاء، وهو الحصن الذي يكسب صاحبه مكانة تنال بطيب الأثر. المستمعون الأكارم، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم إلى عالم الأدب والبيان في فقرة درر الكلام.

0: الشعر والكلام. ومع ختام حلقتنا نصل إلى درر الكلام، حيث نقتطف من بستان الشعر بيوتاً خلدها التاريخ في وصف أهل جود. نستحضر اليوم أبياتاً للشاعر أبي بكر الشبالي يصف بها كرم خالد بن يزيد في صورة تجعل من العطاء خصلة فطرية لا تفارق صاحبها، حيث يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كريم كريم الأمهات مهذب تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

ورثي العاشق خضر مبلبل مشغول بأمر الحب والتصابي مسكين لا فك الهوى ولا عقل مسكين لا فك الهوى ولا عقل جاهل خطاها

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: الهادي. الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب، وعن الضلالة إلى الرشد، وعن التيه إلى الجادة. فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد، وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. يهدي التائهين في الصحاري، ويهدي القارئة إلى موضع المعلومة، ويهدي المكتشف إلى الاختراع، ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة، ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم، ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه. يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، ويهديك برؤيا تراها، ويهديك بنصيحة عابرة، ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، ويهديك بتأمل، ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، ويهديك بالخوف، ويهديك بالحب، ويهديك بالموت. تكون في غمرة النسيان فيذكرك به، تكون في حومة المعصية فيوقظك، تكون في وسط المستنقع فيطهرك، تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا. يهديك بحب يغمر فؤادك، أو بخوف يزعزع استقرارك، أو بمرض يذل كبرياءك، أو بحاجة ترغم أنفك، أو بفقر ينقض ظهرك، أو بخواء يعذب روحك، يعيدك إليه، إلى طريق الأنوار، يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد، ولا تنالك هداياته من قريب. يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود، يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغاني تافهة. اللهم ارزقنا هداية من عندك، تنتشلنا من صحراء التيه، وتوصلنا إليك، وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض.

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الذاكرين وقدوة العاملين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في سلسلة متصلة من الحلقات عن دروس نافعة من فقه الأدعية والأذكار، راجيا من الله تعالى أن ينفعني وإياكم وعموم المسلمين بها، وألا يحرمنا فضلها وعظيم أجرها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. الحلقة الأولى: أهمية الذكر وفضله. غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفعها، ومن الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وقد أمر الله تعالى به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز من قائل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تبارك اسمه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بكثرة ذكره، وذلك لشدة حاجة العبد إليه وافتقاره، أعظم الافتقار إلى ذكره سبحانه، ولعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله تعالى كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وروى البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعل من المناسب هنا والحديث ماض بنا في فضل الذكر أن نلخص بعض ما ذكره أهل العلم من فوائد الذكر التي يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. ومن أحسن من تكلم في هذا الموضوع وجمع أطرافه ولم شتاته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، وهو متداول بين أهل العلم وطلابه منذ زمن. فقد قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعددها فذكر ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولعلي أذكر لكم مستمعي الكرام هنا فائدة من فوائد الذكر مما ذكره رحمه الله تعالى، على أن نستكمل بعض هذه الفوائد إن شاء الله تعالى أثناء حلقاتنا هذه بعونه عز وجل. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهما وغيرها بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة فقال: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر ما ورد في الحديث العظيم. وقد وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله بأنه حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. هذا الحديث مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر، وهي أنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وهذا لا ريب فيه فضيلة عظيمة للذكر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، سمي الوسواس الخناس أي الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان وشركه، ومن همزه ونفثه ونفخه، وأن يلهمنا الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الذكر.
1: فكر الذكر.
0: فكر الذكر. برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكر الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: 89.5.